0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في تدبر هذه الآيات والنظر فيما نستفيده منها من دروس وعبر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا وقفنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في قول الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتوقفنا حول الكلام عن موضوع البركة، يعني بعض الناس بارك الله له في وقته وحياته فتجد له كثيرا من الإنجازات في وقت قصير. هذا الإمام نور الدين السالمي رحمه الله، انظروا إلى كثرة مؤلفاته وتحقيقاته العلمية مع قصر عمره، وهو مع ذلك ضرير البصر. هناك من الناس من يبارك الله له في ماله، فمع قلة المال إلا أنه يحسن تدبيره، فتعجب من إنسان محدود الدخل موفور النعمة، ويرى ما في يده كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهناك من يبارك الله له في زوجه فتكون تلك المرأة الخديجية نسبة إلى سيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين، فهي الولود الطائعة لزوجها، المحسنة لأبنائها، العاقلة الحكيمة في تصرفها وفي كلامها، فهي جنة لزوجها. وفريق آخر لم يبارك له في عمره ولا في وقته، كما يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا إنجاز له ولا عطاء، تمضي عليه الأيام والساعات يركض وراءها ولا يجني شيئا منها. رجل لو كان لديه شيء من المال ولكن لا بركة فيه، يشتري بكثير من المال القليل من الحاجيات، كلما زاد ماله زاد فقره، لم يبارك له في ماله، حتى سيارته الجديدة لم يهنأ بها، بين فترة وأخرى تتعطل، يأخذها لورشة التصليح لتبقى هناك أياما، فتارة لا توجد قطع غيار، وتارة الخبير بالتصليح مريض، يعني لم يبارك له فيما أعطي. ومن أسوأ يعني صور البركة ومحقها أن تكون هذه البركة ممحوقة في البيت. زوجة لا تحترم زوجها، زوج لا يكرم زوجته، أولاد عاقين لآبائهم، متخاصمين فيما بينهم، كل واحد منهم يدور حول فلك نفسه وشهواته ومصالحه. وهذه صور متباينة نراها في حياة اليوم والأمس والغد، فما السبيل لنيل البركة؟ ذلك السر الإلهي الغيبي. يا أخي، نريد أن نكون لدينا بركة في أعمارنا، في أوقاتنا، في أزواجنا، في أولادنا، في بيوتنا، في مراكبنا، في مزارعنا، في وظائفنا، في أصحابنا، في جيراننا. يعني نحن نريد هذه البركة الغيبية، هذه التي يرزق إياها الإنسان. فكيف ينال الإنسان هذه البركة؟ سنقف على شيء من ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن.

السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ.

الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

0: قضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

ضرب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.

0: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
2: العروة الوثقى.
3: العروة.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة عن تحصين الأبناء بالأذكار. تعليم الأبناء المحافظة على ذكر الله تعالى واجب على الوالدين، فأول كلمة تعلم للابن اسم الله تعالى، ويحصن بالذكر قبل أن يكبر ويتعلم، حتى يشرع تحصين الصغار وتعويذهم بالتحصينات والأذكار المأثورة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا للصغار الذين لم يتعلموا القرآن والمعوذات والإخلاص. وبعد أن يكبر الأبناء قليلا ويتكلمون، نشجعهم على الذكر من خلال إفهامهم أن الذكر سعادة وطمأنينة وراحة للقلب، وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، وأن الجن والشياطين يحضرون مجالسنا ولا يفارقوننا إلا بذكر الله، فمن ذكر الله تعالى حجزهم عنه وكان في حصن حصين عنهم. ومن فوائد الأذكار أنها ترضي الرحمن وتزيل الهم والغم عن القلب، تجلب للقلب الفرح والسرور، وتنور الوجه وتنور القلب. والذكر يجلب الرزق، يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة لله تعالى. الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. والاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ويوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب الشقاء، شقاء العبد في معاشه ومعاده. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. ومن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون من بين عمال الآخرة. والذكر سد بين العبد وبين جهنم، وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والبقاء تكثير لشهود العبد يوم القيامة، فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. والذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، وأكرم الخلق على الله من المتقين الذي يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. وعلى الوالدين استخدام أسلوب الترغيب في تعليم الأبناء الأذكار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والضرب بالسيف في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ونقول لأبنائنا هنيئا للذاكرين هذه المنزلة العالية حيث يذكرهم الله تعالى. وعلينا تعليم الأبناء دعاء دخول الخلاء، فنحفظهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الجن والجنيات يسكنون بيت الخلاء، وعند الخروج من بيت الخلاء يقول: غفرانك. فنستغفرك يا ربنا أن ما ذكرناك في بيت الخلاء، نستغفرك يا ربنا أننا لم نشكرك حق شكرك على النعم التي أنعمت بها علينا، أطعمتنا وسقيتنا. وعند الخروج من المنزل نعلمهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. وعند نزول مكان من الأماكن نعلمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعلى الأب أن يحرص على تحفيظ الأبناء بعضا من الآيات التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل كآية الكرسي، وهذا واجب الوالدين، يعلمون الأبناء آية الكرسي لأن فيها حماية لصاحبها من الشيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة، فمن قرأ قبل النوم في ليلة كفتاه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل. ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار والمداومة عليها إقامة المسابقات بينهم في حفظ بعض الأذكار، ويخصص لذلك بعض الجوائز التشجيعية، فيوجههم لحفظ حديث دخول السوق مثلا، أو حفظ دعاء السفر، أو غير ذلك من أذكار والأدعية المأثورة. ويمكن تعليق الأدعية في الأوراق الصغيرة أو الكبيرة في المنزل ليسهل حفظها. ويستغل الأب وقت جلوسه في البيت مع الأولاد أو وقت ركوب السيارة خلال توصيلهم للمدرسة أو الرجوع منها، يستغل هذا الوقت في استذكار بعض الدعوات، فإن ذلك الوقت يكثر فيه الصمت فيضيع دون فائدة، علما بأن الأب يقضي في السيارة مع الأولاد وقتا ليس بالقصير، خاصة في المدن الكبيرة حيث ازدحام السيارات وازدحام الناس. فلو استغل هذا الوقت بتعليم الأبناء بعض الأذكار أو استذكار ما حفظوه منها كانت الفائدة كبيرة إن شاء الله. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في استدامة الذكر، ويجهر الأب بالذكر كي يساعد الأبناء على حفظ الأذكار، ويستغل فرصة وجود الأبناء معه في السيارة فيقرأ عليهم دعاء الركوب كما ورد في قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكرر هذا الدعاء عند كل الركوب، فإن الأبناء بقصد أو بغير قصد يحفظون هذا الدعاء بسبب التكرار الذي سمعوه. وربما ذكر أباه إذا نسيه، يمكن الأبناء حتى إذا الوالد والوالدة نسوا الذكر يذكرونهم، وهذا الأسلوب يعد من أفضل أساليب تعليم الأولاد الذكر. وفي بداية الأمر يقتصر الأب على الأذكار القصيرة لأنها أدعى وأسهل في الحفظ. ومن الأمور التي ينبغي تنبيه الوالدين عليها حينما يتركون الأطفال يلعبون ويعبثون ويصرخون عند غروب الشمس، حيث أن وقت تنتشر فيه الشياطين. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيء على الإناء. فينبغي حبس الأطفال عند غروب الشمس وعدم تعريضهم لتفلت الشياطين، وتعليم أن يعقل من الأبناء قراءة آية الكرسي والمعوذتين نحفظهم، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما الطفل الذي لا يعقل فيضع المسلم يده على رأس هذا الطفل أو صدره ويعوذه بما كان يعوذ إبراهيم عليه السلام، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة ثلاث مرات، وكذلك آية الكرسي والمعوذتين يقرأ عليه. وإذا تعرض الطفل لإصابة بالعين، إذا تعرض أحد من الأبناء بإصابة بعين أو جن فعلاجه يكون بالرقية والتحصين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ وفي رواية مالك في موطئه عن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ ومع الحرص على تحصين الأبناء وتعليمهم الأذكار ينبغي على الوالدين أيضا أن يتجنبوا نشر صور الأبناء في شبكات التواصل الاجتماعي حفاظا عليهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أشجار في الذاكرة القرآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنزل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين. لما يتدبره التالي لكتاب الله تلك المواقف الخالدة لأصفيائه عليهم السلام، ومنها ما يتضمنه من مشاهد من الطبيعة وعناصرها، ومن بينها الأشجار. أشجار تروي ذكريات إيمانية وتقدم دروسا في الابتلاء، وتشير إلى جوانب من لطف الله ورحمته وتدبيره. أشجار شرفت بالذكر في مواضع من هذا الكتاب الخالد، وفي كل موضع منها تتجلى معاني تستدعي وقوف المتدبرين وتأمل المعتبرين. ومنها تلك الشجرة التي ارتبطت بأبينا آدم عليه السلام، وحيث بدأت أولى قصص الابتلاء ليتعلم المتدبر خطورة المكر الشيطاني، وأن الخالق أعطانا حرية الاختيار، إلا أن الإنسان مسؤول عن اختياره ومحاسب عليه فيتحمل تبعاته، كما نتعلم من تلك الشجرة سلوك طريق التائبين، فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر لنا القرآن الكريم شجرة من يقطين، إنها الشجرة التي أنبتها الله على نبيه يونس عليه السلام، حادثة لافتة جاءت بعد محنة عظيمة واجهها ذلك النبي الكريم لتكون له ظلا ولطفا وعناية من رب كريم رحيم بعبده الذي ناداه في الظلمات. فأبرزت لنا تلك الشجرة صورة من صور اللطف الإلهي بعد غم وكرب. ومما يلاقيه المتدبر لكتاب الله من الأشجار تلك النخلة التي هزتها مريم عليها السلام، إذ جاءها المخاض إلى جذعها فإذا بها تساقط عليها رطبا جنيا، وهي في أشد لحظات ضعفها ووحدتها لتأخذ القلوب عبرها. فأبواب الرزق قد تفتح في مواطن وأحوال لا تخطر على بال، وأن الكريم اللطيف لا يترك اللائذ به إذا أحاطت به الشدائد. ومنها شجرة بيعة الرضوان، إذ أقبلت الثلة المؤمنة يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فخلد القرآن موقفهم العظيم وربط المكان بصدق قلوبهم وثباتها، فكانت تلك الشجرة شاهدا على موقف من مواقف العزة والوفاء والطاعة. كما نجد سدرة في عالم الغيب، إنها سدرة المنتهى، شاهدة على رفعة مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلة إسرائه ومعراجه، إذ اصطفاه ربه وشرفه وأراه من آياته الكبرى. وهكذا يجد المتدبر في تلك الأشجار ذاكرة إيمانية حية تذكره بأن ربه تعالى يجعل في بعض مخلوقاته آيات عظيمة مما قد يظنه البعض هينا في الحياة. فشأن النفوس المؤمنة أن تنظر للأشياء بعين تدبرها لا بعين عاداتها، فثم رسالة وراء كل مشهد، وهداية مع كل نبأ، ونور في كل حادثة. لله در من ارتضوا تلك الرياضة وخيموا، نالوا الهنى وتنعموا بجنى الكتاب وكرموا، يهديهم نحو العلا وإلى التي هي أقوم. فهيا بنا لله ربنا، فثم ربيع لقلوب السالكين وزاد لأرواح المشتاقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم لا يزال حديثنا موصولا نقتطف من ثمار تلك الآية التي تلوناها بالأمس، إنها الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جملة جديدة في هذه الآية؟
2: لعلك تشير إلى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.
1: أجل يا أستاذنا.
2: جميل جدا. ماذا نقول عن الواو يا سالم؟
3: الواو واو عطف.
2: وما جعلنا القبلة، عطفت الواو هذه الجملة وهي قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على ما قبلها. ولكن الأظهر فيما يبدو لي أن الواو واو استئناف.
1: أن الواو واو استئناف؟
2: نعم، لأن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جملة معترضة بين قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فتكون الجملة اعتراضية في بدء الآية، ولا بدع في أن يعترض بجملة تبدأ أول آية، لأن ما قبلها متصل بما بعدها. فيكون الواو هنا في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، واو استئناف. نقول: وما، ماذا نقول عن كلمة ما؟
3: ما نافية.
2: ما نافية لما بعدها. وما جعلنا، جعل
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أصله مبني على الفتح، ولكنه سكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ويمكن أن يكون مبنيا على الفتح المقدر. وما جعلنا، أين فاعل جعل؟
3: الضمير المتصل نا.
2: جميل. وما جعلنا القبلة
1: مفعول به أول منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: ونا على أي حال مبني على السكون في موضع رفع. القبلة مفعول أول لجعل. التي
1: اسم موصول يا أستاذنا.
2: وما موضعه من الإعراب؟
3: صفة لقبلة.
2: وما جعلنا القبلة صفة للقبلة، وما جعلنا القبلة التي، فيكون قوله تعالى: التي في موضع نصب، لأن الموصوف منصوب. التي كنت، كان
1: فعل ماض ناقص يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
3: التاء يا أستاذنا.
2: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها،
1: جار ومجرور خبر كان يا أستاذنا.
2: نعم، وهو متعلق بمحذوف، ولك أن تجعل كان زائدة.
1: زائدة؟
2: نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: أي وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، ولكن الأظهر أن تكون عاملة، وإن كان المعنى وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، أي كنت سابقا، فيكون التاء اسمها وعليها هو الخبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا،
3: إلا أداة استثناء، وهي هنا أداة حصر.
2: جميل جدا، لأنها وقعت بعد النفي إلا لنعلم، فهذا الحصر متوجه على هذا الفرد من أفراد معاني تصيير، أي وما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا للعلم بما ورد بعد ذلك في قوله تعالى: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم،
1: اللام لام كي، وهي للتعليل، وهي حرف جر يا أستاذنا.
2: نعم. أما قوله تعالى نعلم، فهو منصوب بأن المضمرة. إلا لنعلم، نعلم
3: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة.
2: جميل. إلا لنعلم، أين فاعل نعلم؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
2: لنعلم من؟
1: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع نصب. من يتبع؟
3: فعل مضارع مرفوع يا أستاذنا.
2: لماذا؟ لخلوه من الناصب والجازم. لنعلم من يتبع، أين فاعل يتبع؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
2: الرسول
3: مفعول به منصوب بالفتحة.
2: جميل. لنعلم من يتبع الرسول ممن؟
1: ممن جار ومجرور.
2: من اسم موصول، أي من الذي ينقلب. ينقلب
3: فعل مضارع مرفوع بالضمة
2: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل ينقلب؟
3: هو ضمير مستتر تقديره هو.
2: جميل. ممن ينقلب على عقبيه. على
1: حرف جر يا أستاذنا.
2: عقبي مجرور بعلى، وعلامة جره
3: الياء نيابة عن الكسرة
2: لأنه مثنى، وعقبي مضاف
1: والهاء مضاف إليه.
2: انتهى إعراب هذه الجملة وهي طويلة نوعا ما.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما مغزى قوله تعالى وما في صدر هذه الجملة؟
2: صدرت الجملة بما لإرادة الحصر في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فما وإلا أداة حصر إذا اجتمعتا نفي وإثبات، والمقصود به الإثبات.
1: وجعلنا يا أستاذنا بمعنى صيرنا؟
2: نعم نعم، وما جعلنا القبلة أي ما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخره.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: يبدو أن الوقت يداهمنا في كل مرة،
2: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى إذا انتهى اليوم وقتنا
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصحبكم في رحلة كونية فريدة، رحلة تعود بنا إلى الوراء ملايين السنين، بل إلى اللحظة الصفر حيث كان الخلق في علم الله قبل أن يكون مادة ملموسة. نتأمل اليوم في قصة الانفجار العظيم وتكون السماوات والأرض، لا بمنظور العلم المجرد فحسب، بل بمنظور إيماني فلسفي يجمع بين حقائق الوحي وبراهين العقل.
1: أفلا تتفكرون؟
2: إن النظرية العلمية السائدة اليوم والتي يؤيدها جمهور علماء الفيزياء الكونية تنص على أن الكون بدأ من حالة شديدة الحرارة والكثافة، هذه النقطة التي يسمونها التفرد، كانت تجمع كل شيء، المادة والزمان والمكان. وهنا نقف مذهولين أمام قول الحق تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تأملوا معي أيها الإخوة، كلمة الرتق في اللغة تعني الضم واللم والالتحام، بينما الفتق هو الانفجار والانتشار والانفصال. كيف لرجل عاش في صحراء الجزيرة العربية قبل 14 قرنا أن يصف نشأة الكون بهذه الدقة المتناهية؟ إنه الوحي الذي سبق المراصد والحسابات. إن هذا الانفجار لم يكن عملية فوضوية، بل كان تمددا منظما محكوما بقوانين صارمة. هل يمكن للانفجار العشوائي أن ينتج هذا النظام البديع؟ إن علم الفيزياء يثبت أن هناك أكثر من 30 ثابتا كونيا، لو تغير أحدها بنسبة ضئيلة جدا لما تكونت ذرة واحدة ولا ما وجدت حياة. هذا ما يسمى التضبيط الدقيق، وهو برهان عقلي لا يقبل النقض على وجود الخالق المدبر سبحانه. من أعظم الاكتشافات الفلكية في القرن العشرين هو قانون هابل، الذي أثبت أن المجرات تبتعد عنا وعن بعضها البعض، مما يعني أن الكون يتمدد باستمرار. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة بمنتهى الجلاء: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكلمة موسعون هنا اسم فاعل يدل على الاستمرارية في التوسع. تأملوا كيف للكون أن يستمر في هذا البناء المحكم. السماء ليست فراغا باهتا، بل هي بناء، هي نسيج من المادة والطاقة والجاذبية التي تربط بين الأجرام، حتى قال الله عنها: والسماء ذات الحبك، أي المحبوك بإتقان. هذا التمدد يحمي الكون من الانهيار على نفسه بفعل الجاذبية، وهو آية على قدرة الله التي تحيط بكل جانب.
1: أفلا تتفكرون؟
2: بعد مراحل من الدخان الكوني الأولي، بدأت المادة تتجمع لتكون النجوم ثم الكواكب. والأرض هذا الكوكب الصغير خصها الله بتهيئة عجيبة، يقول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والأيام هنا ليست كأيامنا هذه التي تقيسها دورة الأرض حول الشمس، بل هي مراحل وأحقاب زمنية طويلة. لقد مرت الأرض بمرحلة الدحو، والأرض بعد ذلك دحاها. والدحو في اللغة هو البسط مع التكبير. وهنا نرى سبق القرآن في الإشارة إلى شكل الأرض الإهليلي المنبسط مهدا للسائرين، وهو شكل هندسي حيث يكون حاصل جمع بعدي كل نقطة من نقاط المستوى عن البؤرتين مقدارا ثابتا. ومن عظيم نعم الله في خلق الأرض أنه جعل السماء لها سقفا محفوظا، الغلاف الجوي الذي يحمينا من الإشعاعات القاتلة والنيازك ويحفظ لنا الأكسجين. هل وجد هكذا عبثا؟ إنه التدبير الإلهي الذي جعل كل شيء بمقدار. أيها المؤمنون، إن كل جماد أو نبات أو حيوان ذكر في القرآن له سر وفائدة. لننظر إلى الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي كان هو الأساس بعد تبريد الكون هو شريان الحياة الذي لا يستغني عنه إنسان ولا نبات. ولننظر إلى الحديد الذي قال الله عنه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. العلم اليوم يخبرنا أن الحديد لا يتكون في المجموعة الشمسية، بل يحتاج إلى نجوم عملاقة تنفجر، النجوم المستعرة، لتقذف به في الفضاء، فهو منزل حقيقة من خارج أرضنا، وبدونه لا تقوم صناعة ولا يجري دم في عروقنا. فالحديد مادة مهمة جدا في أرضنا. حتى تلك الجبال التي نراها في عمان الشامخة جعلها الله رواسي لتثبت قشرة الأرض وتمنعها من الاضطراب. هذا التناغم بين الجماد والأحياء هو رسالة صامتة لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكيف للعدم أن يوجد وجودا؟ وكيف للعشوائية أن تنتج دقة؟ إن الانفجار العظيم ليس خلقا للمادة من لا شيء بنفسها، بل هو وصف لبداية التشكل الذي لا بد له من مشكل. إن القانون الفيزيائي لا يخلق نفسه، والرياضيات البديعة التي تسير الكواكب تحتاج إلى عقل مدبر. لا تجعل غموض بعض التفاصيل العلمية يحجب عنك ضياء الحقيقة الكلية. إن تطابق الوحي مع الاكتشافات القطعية هو دليل على أن من أنزل الكتاب هو من خلق الكون. أيها المؤمن، زد يقينا بأنك تعبد ربا قديرا بنى السماء بقوة ومهد الأرض برحمة، وجعل كل ذرة في هذا الكون تسبح بحمده. مستمعين الأفاضل، إن تأملنا في نشأة السماوات والأرض هو عبادة ترفع الدرجات. لقد بدأ الكون من رتق ففتقه الله بكلمة كن، وسينتهي يوما كما بدأ، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، فطوبى لمن تفكر واعتبر. نشكركم على حسن استماعكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، وقد وقفنا عند كلمة أف، وذكرنا في هذه الكلمة كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، وذكرنا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، واتفق العلمان المتقدمان على أن اللغات في أف ثلاث لغات، فتكون بالكسر وبالضم وبالفتح، والمراد أن الكسر والفتح والضم يكون في الفاء، فيقال أف ويقال أف ويقال أف. ثم ذكر بعد ذلك أنها تنون أيضا تنوين فتح فيقال أفا، وتنون تنوين ضم فيقال أف، وتكون عند ذلك بمنزلة ويل، فيقال أف له كما يقال ويل له، ويريدون بذلك الدعاء. وكما تقدم فقد اتفقت كلمتهما على أن اللغات في هذه الكلمة ثلاث، ثم تكون بعد ذلك وجوه، وهي تنوين الضم وتنوين النصب. وذكر في هذه الكلمة كلاما مقتضبا صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فيقال أف يأف إذا تأفف من كرب أو ضجر، ويقال رجل أفاف كثير التأفف. وفي التنزيل فلا تقل لهما أف، ويقال أتانا على أف ذلك وأففه وإفانه، وتقول أف لك يا رجل إذا تضجرت منه. هذا الذي وجدناه في كتاب الجمهرة حول هذا الحرف وهو أف. ونجد كلاما أوسع من هذا الكلام في ذكر هذه الكلمة عند صاحب الإبانة، إلا أننا نذكر شيئا زائدا عن صاحب الجمهرة، فقد قال بعد كلامه المتقدم وذكر أبو زيد أن قولهم أف وتف، قال الأف الأظفار والتف وسخ الأظفار، والذي يوجد في كتاب العين غير هذا الكلام في هذا الباب، فقد تقدم غير هذا الكلام. فالأف كما جاء في كتاب العين الأف والتف، الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار، ولعل هناك سقطا في الكلام أو شيئا من التحريف الذي ينبغي أن يرجع معه إلى المخطوط لهذا الكتاب الجامع وهو كتاب الجمهرة. وذكر صاحب الإبانة كلاما واسعا في هذه الكلمة ووجوها بلغها إلى 10 وجوه، وقد تقدم أن المتأخرين أو بعض المتأخرين يذكرون أن الوجوه أو اللغات في هذه الكلمة وهي كلمة أف أوصلت إلى 40 وجها أو 40 لغة. جاء في كتاب الإبانة أف من التأفف، تقول قد أففت فلانا، أي قلت له أف لك، ويقال أف وسخ الأذن وتف وسخ الأظفار، وكلامه هذا موافق لكلام صاحب العين. ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه، وقيل الأف القلة، وهو مأخوذ من الأفف وهو القلة، والتف منسوق على أف ومعناه كمعناه، وذلك يقع كثيرا في كلام العرب، فإنهم يعطفون أو ينسقون على كلمة كلمة تكون على وزنها، ومعنى تلك الكلمة معنى الكلمة الأولى،
ومعنى قوله التف منسوق على أف، ومعناه كمعناه أي معطوف على أف. قال الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فقد نسق كلمة البعد على كلمة النأي، ومعنى الأولى معنى الثانية، أو معنى الثانية معنى الأولى. فالعرب تنسق على كلمة أو تعطف على كلمة ما يكون بمعناها. وقال آخر: وقدمت الأديم لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا. والمين هو الكذب، فعطف كلمة مينا على كلمة كذبا. فإذا أفردت أف ففيها عشرة أوجه: أف لك بفتح الفاء، وأف بكسر الفاء، وأف بضم الفاء، وأفا بالنصب والتنوين. ثم ذكر بعد ذلك الوجوه الأخرى، فقال بعد ذكره وجه التنوين: وأفا بالنصب والتنوين، وأف بالخفض والتنوين، وأف بالرفع والتنوين. فهذه إذن ستة وجوه: وأف بإثبات الياء، وأف لك بكسر الألف، وإف لك بكسر الألف، ويريد بالألف الهمزة، فإنهم يعبرون بالألف ويريدون الهمزة أحيانا، وإف لك بكسر الألف وفتح الفاء، وعلى هذا يقال وإف لك بكسر الألف وفتح الفاء، وأفة لك بضم الألف وإدخال الهاء، وأف بضم الألف وتسكين الفاء. أف كما يقال مد على ما سيأتي ذكره. قال حسان: فأف للحيان على كل آلة، أو فأف للحيان على كل آلة، على ذكرهم في الذكر كل عفاء. فهذه لغة. وقال أبو حية النميري: حياء وبقيا أن تشيع نميمة بنا وبكم، أف لأهل النمائم. وقال الآخر: عصيتم رسول الله أف لبغيكم، وأمركم الشيء الذي كان غاويا، أو وأمركم الشيء الذي كان غاويا. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك. والمعنى أن التخلص من التقاء الساكنين في الأفعال المضعفة التي تكون غير مفكوكة التضعيف بالضم وبالفتح وبالكسر، وهذا شيء معلوم. فيقال في حالة الأمر مد ومد ومد، وذلك يكون للمذكر، لأن المؤنث يقال لها مدي بالياء، فيجوز في التخلص من التقاء الساكنين في حال عدم فك التضعيف ثلاثة وجوه، وهي الكسر والضم والرفع، وهذا شيء مذكور، أو وهي الكسر والفتح والضم. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، وأف بمنزلة مد أي بالتسكين. قال: إذا أنت لم تنفع فضر، فربما
يرجى الفتى كيما يضر وينفع. فضر بالرفع بالضم تخلصا من التقاء الساكنين. وقال: قال أبو ليلى لحبل مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده. فهذه وجوه ثلاثة فعوملت أف معاملة هذه الوجوه. ومن قال أفا نصبه على مذهب الدعاء، كما تقول: ويلا للكافرين. ومن قال أف لك رفعه باللام، كقوله تعالى: ويل للمطففين. ومن قال أف خفضه على التشبيه بالأصوات، كما تقول: صهن ومهن. ومن قال أفة نصبه أيضا على مذهب الدعاء، وترفع أيضا مع التنوين فيقال أفة على التأكيد.

0: لا شك أن كلامه من الأهمية بمكان. ونذكر أقوال هؤلاء الأعلام لأنهم المتقدمون، ومعظم اللغة والتفسير إنما أخذ عن هؤلاء الأعلام الكبار، فقد أخذ عن الخليل وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى. ولا شك أن صاحب الجمهرة في الجمهرة والاشتقاق أخذ شيئا كثيرا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ أيضا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فنجده ينقل من مجاز القرآن. ولا شك أن صاحب الإبانة أخذ من الثلاثة أيضا وشرح ووضح، ونجد المتأخرين بعد ذلك يزيدون شرحا وتوضيحا، وأحيانا يجدون وجوها زائدة من هنا وهناك تركها الخليل بن أحمد ومعمر بن المثنى لكونها من الشاذ، أو لكونها ليست من الفصيح، أو لا تخرج على أصول القياس، ولو كانت مما يذكر لذكروه ولم يغفلوه. إلا أن الإنسان مهما كان ومهما بلغ قد تفوته بعض الأشياء، ولذلك قد يذكر المتأخر ما لم يذكر المتقدم. إلا أنه في هذا الباب، وهو باب العربية، ينبغي التعويل على ما ذكره المتقدمون، لأنهم كانوا قريبين من أهل العربية الكبار، فقد عاشوا في القرن الأول وفي القرن الثاني، ومنهم من عاش في القرن الثالث، وكانوا أيضا قريبين من عصر تنزل القرآن الكريم الذي تحدى البلغاء وأعجز الفصحاء. فلا تقل لهما أف. هذه الجملة، وهي جملة جواب الشرط، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي أحمد طارق، عمري 10 سنوات، أدرس في مدرسة رؤى المستقبل، أحفظ 7 أجزاء ولله الحمد. بدأت مسيرتي في حفظ كتاب الله وأنا في عمر 5 سنوات، والآن ثم بعد ذلك بدأت في سورة القصار، ولكن قطعت بسبب الظروف، وبعد ذلك صرت أحفظ نصف وجه، والآن وجهه لله الحمد. عندما كنت في روضتي كنت أنشد الأناشيد وأقرأ القرآن، وعندما انتقلت إلى مدرسة المستقبل شجعتني معلماتي والغاليات على أن أكون في إذاعة المدرسة القرآنية، وإلى الآن وأنا في إذاعة القرآن المدرسية أتابع مع والدي حفظ القرآن الكريم وتجويده، وأسمع معلماتي الأونلاين ما حفظته، وبالتأكيد لمديرتنا الغالية ومعلماتنا الغاليات الفضل في الاستمرار في الحفظ من خلال تقديم المسابقات والتشجيع المادي والمعنوي، وجزاهم من الله كل خير.

0: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا

والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به

الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

قريب يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

بلد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما ياتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بصلالة اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة، من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر ب3 ميجاوات لمنطقة حوف و5 ميجاوات لمنطقة شحن وإلى الغيضة بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. علاقات التعاون الثنائي بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بحثتها أعمال الدورة 18 لاجتماع مجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة.
تم خلال أعمال الدورة بحث الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والرياضة، إلى جانب بحث سبل تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل والمشاركات الثقافية بين البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل إيجاد حلول دبلوماسية للوضع القائم في مضيق هرمز، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس أعمال الدورة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي ستيفن داوتي وزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقات السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة، وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل وسط استمرار القتل والاستيطان ومساعي التهويد، وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة، بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا. وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال الفترة ذاتها. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة تعز. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه في كييف بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجريا يوم أمس محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. وأتت الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 أعوام وسط خلافات بشأن قضايا الرئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ميدانيا ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالات أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفاة تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية
لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود، بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا، إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كاراكاتاو الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وأثارت نافورة من الحمم من البركان، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة يوم أمس، وهو ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق السلطات في النيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت النيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في التبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ. لقي ما لا يقل عن 25 شخصا معظمهم من الطلاب وصغار السن حتفهم إثر سقوط حافلة في واد بجزيرة فوجو في الرأس الأخضر وفق وكالة الأنباء الرسمية. ووقع الحادث مساء يوم أمس على طريق جبلي شمال الجزيرة بعدما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع نحو 30 مترا في واد شديد الانحدار. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ناقشت أعمال الاجتماع مستجدات مشروع الشبكة الخليجية للصحة الافتراضية وتطوير أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى مخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية وتحديث ضوابط فحص الوافدين والتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية واعتماد توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. وإلى الخبر الأخير، حيث استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للالتحاق بالعمل في شرطة عمان السلطانية. يأتي التحاق هذه الدفعة ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلمي في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: أعوذ

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذلك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ المأموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: أسماكم؟
2: مانا أبو خلفان بن عامر بن مسعود النجيري.
3: إبراهيم بن سعيد بن محمد بن سعيد الشيداني.
4: جاهد بن مسعود بن محمد سيادي.
5: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
6: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
7: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
8: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
9: شهدان بن عبد الله الحسيني.
10: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
11: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
12: سالم بن عزام بن أحمد المنجي.
13: محمد بن سعيد مرزوق العسكري.
14: الحوار بن هلال بن صالح الهاشمي.
15: محمد بن حمود بن محمد الصواف.
16: معاذ بن إبراهيم بن علي التايب.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: فكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعد ما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكروا. ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد. وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر حد لحق ولا يكون ناقبا بما سبق. وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام، هل يقوم إلى ذاك الذي عنه سهاء ويبدلا؟ وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقوى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد، لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. هذا الحديث حول أحكام المامومين، أليس كذلك؟ والعنوان هو الأصل فصل في أحكام المامومين، فصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. وقفنا عند قول الناظم وهكذا إذا سهى المصلي أكملوا الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم إمام يفعل. كان الحديث السابق حول متابعة، متابعة الماموم للإمام، كيف يتابع الماموم إمامه. تكلم معكم عن تلك المسائل، وقفنا هنا زين. وآخر مسألة معكم على الحال في الأصم، إذا كان الماموم أصم، إذا كان الماموم أصم لا يسمع التكبير، تكبير الإحرام، وعرفتم أن المأموم ليس له يكبر إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يكبر الإمام. لكن أصلا ما يعرف متى يكبر الإمام. ماذا عرفتم عن ذلك؟
17: نعم شيخ.
0: تفضل مجاهد. تفضل.
18: إذا نبه واحد المأمومين أو عرف أن الإمام كبر فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا لم يعرف فإنه ينتظر إلى أن يركع الإمام، فإذا ركع كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم يقضي.
0: إيش يقضي؟
18: يقضي الفاتحة، وإذا كانت هناك سورة يقرأ السورة.
0: أحسن شكرا. هل نو ذكر المسألة ذكرها كذا بالتفصيل؟
10: نعم.
0: مقال.
10: قال ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخل وليبدل يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان.
0: طيب. النظم ذكر في الفصل هذا ثلاث مسائل في الاشتراك، ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية التي سنذكرها الآن التي تليها، والمسألة الثالثة عندما يتقوله وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل، حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدل. ذكر في الاشتراك ثلاث مسائل، المسألة الأولى التي ذكرناها سابقا، وهي المسألة الثانية التي الآن وقفنا فيها. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. مسألة وأنه واضحة، واضحة المسألة؟
10: واضحة.
0: تفضل محمد صديق، ما المسألة هذه؟
10: نعم.
0: نعم.
10: إذا سهى المصلي عن استماع القرآن.
0: نعم.
10: فماذا عليه؟ قيل عليه أن يبدله من بعد ما تم الإمام.
0: مو يبدل.
10: يبدل القراءة.
0: قراءة إيش؟
10: السورة.
0: قراءة السورة. هل عليه أن يأتي السورة التي قرأها الإمام؟
10: لا.
0: لا. ما يلزم. من يقوم بعد يسلم الإمام يقرأ ثلاث آيات. من بعض أهل العلم قال أقل بيجز كم؟ أقله الثلاث من آيات. ما كذاك؟ أقله الثلاث من آيات. زين، يقوم يقرأ ويجلس ويسلم هكذا.
10: نعم.
0: هذه إذا سهى عن الاستماع، لأنه إيش مأمور عندما يقرأ الإمام؟ مأمور بالاستماع، أليس كذلك؟
10: بلى.
0: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مأمور بالاستماع، مأمور بالقراءة، ليس له أن يقرأ كما سيأتي، وإنما يؤمر بالاستماع. هو سهى عن الاستماع ولم يسمع شيء، سهى عن ذلك. هذا بعض العلماء قال عليه. هناك قول آخر على ما عليات به، لأنه ما مشروع في حقه القرآن، قراءة القرآن مشروع في حقه إيش؟ الاستماع. كيف يقضي؟ قالوا عليه تقول سهى، لأنه سهى على الاستماع ويقبر ذلك بإيش؟ بسجدتي السهى. سمعتم؟
10: نعم.
0: الشيخ ذكر قول على أن عليه يبدل، وكذا شيء يشدك ما فاته، لكن هناك قول آخر أنه ليس عليه الشدراك، لأنه لم يشرع في حقه قراءة القرآن، وإنما شرع في حقه إيش؟ الاستماع. فإذا سهى على الاستماع يسجد سجود السهو. ما فيك؟ فهمتم الآن؟ واضح المسألة؟ وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر، أي الاستماع إيش؟
10: القرآن.
0: إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. زين. طيب. وإن يكون مستمعا، انتبهوا، لأن كثير من الناس يتغافلون عن هذا. تجد عندما بعد الفراغ من الصلاة لو سألت مثل سألت الحاضرين ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الثانية، تجد المجيب يعني عدد قليل، الأكثر لا يجيبون لأي شيء، لأنهم سهوا عن ذلك. ما كذاك؟ انتبهوا. زين. وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، يستمع بعض القرآن بعض يجزيه، مثلا قرأ الإمام سورة الفيل، سمع بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عزيز عن الواقع لو سألته ما ما هي سورة قال الإمام؟ يعرف أن قراءه سورة فيه. لكن هو على كل حال سهى عن السورة كلها ما عدا إيش؟ ما عدا آية واحدة. يجزي وهي يكون مستمع للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض. هيش أداء الفرض؟ الاستماع. أداء الفرض أي الاستماع، مأمور بالاستماع واستمع آية واحدة. هذا هو يجزي، ليس عليه أن يبدل وليس عليه السكون. واضح؟
10: نعم.
0: طيب، وأن يكون مستمعا لم يسمعه، بعد لازم الحديث حول الاستماع. وأن يكون مستمعا لم يسمعه شيئا فما عليه باس فاسمعه. وأن يكون مستمعا لم يسمعه شيئا فما عليه باس فاسمعه. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. منكم يوضح معنى البيتين؟ وأن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. فضل مروان.
10: نعم.
0: نعم.
10: المصلي.
0: نعم.
10: إذا كان مستمعا لكنه لم يسمع.
0: نعم.
10: لم يسمع القراءة.
0: نعم.
10: ولكنه كان مستمعا.
0: مو معنى مستمعا؟
10: يعني كان منصت.
0: يستمع. كيف ما يسمع؟ كله بعيد.
10: بعيد.
0: عن الإمام. هو شبه كبر. أو أصم؟
10: نعم.
0: أو أصم؟ ما كذا؟
10: نعم.
0: لم يسمع. هو على كل حال استمع وأنصت ولكنه
10: لم يسمع.
0: لم يسمع. هل عليه شيء؟
10: ليس عليه شيء.
0: لماذا؟
10: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ولم يفرض في حقه السماع.
10: ما كذاك؟ نعم.
0: هذا. شكرا. وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع في حقه، لأن ما المفروض الاستماع
10: له إذا يقرأ
0: لا السمع. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا. قال أبل استمع هو استمع ولكنه لم يسمع. من طاقة يسمع؟ أصلا من طاقة يسمع؟ لا، كون بعيد عن الإمام ما يسمع، لكنه استمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب زين، ندعو ذكر في الاستماع ثلاث مسائل. في الاستماع عرفتم أن المأموم مأمور باستماع القرآن بعد الفاتحة، أليس كذلك؟ في ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى عن الاستماع. المسألة الثانية إذا استمع البعض ولم يسمع الباقي. زين. المسألة الثالثة إذا استمع ولم يسمع شيئا هل عليه باس؟ لا، ما عليه باس. طيب، قال لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. فليس فيه النقب بالقرآن. لا يقرأ المأموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إحنا نعم ذكر مسألته. مسألة أولى، هل للمأموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ معلم، هل للمأموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب إيش؟
10: لا.
2: لا.
0: لا يقرأ المأموم غير الحمد. لأي شيء ما يقرأ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
2: عن ذلك.
0: فعن؟
10: نعم.
17: نعم.
2: نعم.
10: نعم.
2: نعم.
0: فهو الحمد.
6: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا أجل.
0: قال قلنا أجل.
6: قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: سنت شكرا. سنت. قال لا تفعلوا، ما لا تفعلوا؟ يعني لا تقرأوا، لا تقرأوا القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا الفاتحة بس. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. يعني من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها سواء كان مصلي إماما أو ماموما أو منفردا. ما ممكن يصلي ما تصح الصلاة إلا بهيش إلا بحال الكتاب. أما قراءة القرآن بعد الفاتحة من يختص بها الإمام، الإمام هو الذي يقرأ السورة أو كان منفردا يقرأ السورة أيضا، لكن الكلام في المأمون. هل يقرأ السورة؟
14: لا.
0: الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. من هو الذي قال؟ عبادة. قال قلنا أجل، أي نقرأ. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا فاتح الكتاب. تبهتم؟ طيب زين، ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي؟ بقي لو قرأ المأموم، لو قرأ المأموم خلف الإمام شيء من القرآن غير الفاتحة، ماذا عليه؟ هذه على المسألة الثانية. قال واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إذا نسي ما عليه شيء، لكن بعض العلماء قال يسجد للسهو، لأنه ليس له أن يقرأ وقرأ ناسيا. سهو لكل سهو، لكل سهو سجدتان، لكن هل عليه على الصلاة؟ الجواب إيش؟ لا. بقي ماذا؟ بقي إذا زاد شيء فقط عمدا، زاد عمدا قرأ السورة التي يقرأها الإمام أو قرأ سورة أخرى. قال واختلفوا في زائد بالعمد، يعني اختلفوا في أي شيء؟ في فساد صلاته، هل تفسد صلاته بذلك؟ قيل نعم تفسد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أليس كذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الحال أتى بالقرآن وقرأ. وفي الحقيقة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الصلاة غير صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لا تفعلوا إلا بالقرآن، فكيف أنت تفعل؟ زين، وبعض العلماء قال ليس عليه عادة. لماذا ما عليه عادة وخالف؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ طيب زين، واختلفوا لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب نعم الوقت انتهى. طيب الحديث له بقية سنأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية، إذا ما صدر هذا اليوم ولا
14: فإن غدا
0: لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
14: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
14: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
14: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
14: آمين.
0: واجعل هواه منا وإعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
14: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
14: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
14: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من أعظم مقامات الإيمان وأجل منازل السائرين إلى الله مقام حسن الظن بالله تعالى، وهو ثمرة من ثمار الإيمان الصادق ودليل على معرفة العبد بربه وثقته برحمته ويقينه بحكمته وعدله. وحسن الظن ليس تواكلا ولا تفريطا، بل هو عبادة قلبية عظيمة تقوم على معرفة أسماء الله وصفاته والإيمان بوعده والاطمئنان إلى تدبيره. وقد جاء الشرع الحنيف بتقرير هذا الأصل العظيم، وربط بين الإيمان وحسن الظن، وحذر من سوء الظن بالله لما فيه من إساءة الأدب مع الله، وما فيه من جهل بحقيقة المولى جل وعلا. فما معنى حسن الظن بالله؟ وما علاقته بالإيمان؟ حسن الظن بالله هو اعتقاد القلب أن الله سبحانه أرحم بعبده من نفسه، وأن ما يقدره له هو الخير وإن خفيت حكمته، وأن عاقبة المؤمن إلى خير في الدنيا والآخرة. ولا يتحقق حسن الظن إلا بوجود الإيمان، لأن من لم يعرف الله حق المعرفة ولم يؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا يستطيع أن يحسن الظن بالله تعالى. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول: إن ربي قريب مجيب. فالإيمان بهذه النصوص يولد في القلب طمأنينة ويغرس حسن الظن بالله في كل حال، في الرخاء وفي الشدة وفي العطاء وفي المنع. وحسن الظن بالله تعالى جاء في القرآن الكريم في آيات بينات تدعو إلى الرجاء وتنهى عن القنوط وتؤسس لحسن الظن بالله تعالى. يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية من أرجى آيات القرآن، إذ فتحت باب الأمل حتى لأهل الذنوب، وربطت بين التوبة وحسن الظن بالله. ويقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل ثمرة حسن الظن، وحسن الظن دليل على صدق الإيمان، لأن المؤمن يعلم أن الله لا يخيب من رجاه. وقد جاءت السنة النبوية أيضا مؤكدة لهذا المعنى العظيم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي الحديث بيان خطير لعلاقة العبد بربه، وأن الله يعامل عبده على قدر ما في قلبه من رجاء أو سوء ظن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا توجيه نبوي عظيم يدل على أن حسن الظن بالله زاد المؤمن عند الاحتضار، وسلوته عند لقاء الله. والسيرة النبوية أيضا أيها المستمعون الكرام فيها من الدروس عن حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركون فوق رؤوسهم، وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال صلى الله عليه وسلم بكل يقين: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا الموقف يجسد قمة حسن الظن بالله في أشد لحظات الخطر، ويعلم الأمة أن الإيمان الصادق يورث طمأنينة لا تهزها الشدائد. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حين أوذي وأدميت قدماه، وجاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين، لم ينتقم، بل قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذا حسن ظن بالله في المستقبل، وثقة بأن الخير آت ولو بعد حين. وهنا لا بد أن تظهر آثار حسن الظن بالله في حياة المؤمن. الطمأنينة النفسية أمر عظيم، المؤمن يحيا مطمئن القلب ساكن الروح، ويأتيه بحسن الظن بالله الصبر على البلاء، لأنه يعلم أن وراء البلاء حكمة ورحمة، وأيضا الرجاء وعدم اليأس، فلا يقنط المؤمن مهما عظمت الذنوب. وأيضا تأتيه بحسن الظن القوة في العبادة، لأن من أحسن الظن بالله أقبل على الله محبا راجيا. يقول بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم: من حسن ظنه بالله أحسن عمله. ويأتي بعد هذا التحذير من سوء الظن، لأن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب القلبية، وقد قرنه الله بالكفر والنفاق. ويقول تعالى: الظانين بالله ظن السوء. وسوء الظن يورث القنوط، ويورث اليأس، ويورث الاعتراض على القدر، وكلها أمراض تضعف الإيمان وتفسد القلب. ومن هنا لا بد أن نعي أن مهما ضاقت بالإنسان الكروب، فإن حسن ظنه بالله يرفع عنه الضوائق، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. فإذا اشتد عسر فلا بد من يسر، ولن يغلب عسر يسرين. وإلى الملتقى أيها الأحبة الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أشجار في الذاكرة القرآن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنزل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين. لما يتدبره التالي لكتاب الله تلك المواقف الخالدة لأصفيائه عليهم السلام، ومنها ما يتضمنه من مشاهد من الطبيعة وعناصرها، ومن بينها الأشجار. أشجار تروي ذكريات إيمانية وتقدم دروسا في الابتلاء، وتشير إلى جوانب من لطف الله ورحمته وتدبيره. أشجار شرفت بالذكر في مواضع من هذا الكتاب الخالد، وفي كل موضع منها تتجلى معاني تستدعي وقوف المتدبرين وتأمل المعتبرين. ومنها تلك الشجرة التي ارتبطت بأبينا آدم عليه السلام، وحيث بدأت أولى قصص الابتلاء ليتعلم المتدبر خطورة المكر الشيطاني، وأن الخالق أعطانا حرية الاختيار، إلا أن الإنسان مسؤول عن اختياره ومحاسب عليه فيتحمل تبعاته، كما نتعلم من تلك الشجرة سلوك طريق التائبين، فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر لنا القرآن الكريم شجرة من يقطين، إنها الشجرة التي أنبتها الله على نبيه يونس عليه السلام، حادثة لافتة جاءت بعد محنة عظيمة واجهها ذلك النبي الكريم.

0: وهي في أشد لحظات ضعفها ووحدتها لتأخذ القلوب عبرها، فأبواب الرزق قد تفتح في مواطن وأحوال لا تخطر على بال، وأن الكريم اللطيف لا يترك اللائذ به إذا أحاطت به الشدائد. ومنها شجرة بيعة الرضوان، إذ أقبلت الثلة المؤمنة يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فخلد القرآن موقفهم العظيم وربط المكان بصدق قلوبهم وثباتها، فكانت تلك الشجرة شاهدا على موقف من مواقف العزة والوفاء والطاعة. كما نجد سدرة في عالم الغيب، إنها سدرة المنتهى، شاهدة على رفعة مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلة إسرائه ومعراجه، إذ اصطفاه ربه وشرفه وأراه من آياته الكبرى. وهكذا يجد المتدبر في تلك الأشجار ذاكرة إيمانية حية تذكره بأن ربه تعالى يجعل في بعض مخلوقاته آيات عظيمة مما قد يظنه البعض هينا في الحياة. فشأن النفوس المؤمنة أن تنظر للأشياء بعين تدبرها لا بعين عاداتها، فثم رسالة وراء كل مشهد، وهداية مع كل نبأ، ونور في كل حادثة. لله در من ارتضوا تلك الرياضة وخيموا، نالوا الهنى وتنعموا بجنى الكتاب وكرموا، يهديهم نحو العلا وإلى التي هي أقوم. فهيا بنا لله ربنا، فثم ربيع لقلوب السالكين وزاد لأرواح المشتاقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، وقد وقفنا عند كلمة أف، وذكرنا في هذه الكلمة كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، وذكرنا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، واتفق العلمان المتقدمان على أن اللغات في أف ثلاث لغات، فتكون بالكسر وبالضم وبالفتح، والمراد أن الكسر والفتح والضم يكون في الفاء، فيقال أف ويقال أف ويقال أف. ثم ذكر بعد ذلك أنها تنون أيضا تنوين فتح فيقال أفا، وتنون تنوين ضم فيقال أف، وتكون عند ذلك بمنزلة ويل، فيقال أف له كما يقال ويل له، ويريدون بذلك الدعاء. وكما تقدم فقد اتفقت كلمتهما على أن اللغات في هذه الكلمة ثلاث، ثم تكون بعد ذلك وجوه، وهي تنوين الضم وتنوين النصب. وذكر في هذه الكلمة كلاما مقتضبا صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فيقال أف يأف إذا تأفف من كرب أو ضجر، ويقال رجل أفاف كثير التأفف. وفي التنزيل فلا تقل لهما أف، ويقال أتانا على أف ذلك وأففه وإفانه، وتقول أف لك يا رجل إذا تضجرت منه. هذا الذي وجدناه في كتاب الجمهرة حول هذا الحرف وهو أف. ونجد كلاما أوسع من هذا الكلام في ذكر هذه الكلمة عند صاحب الإبانة، إلا أننا نذكر شيئا زائدا عن صاحب الجمهرة، فقد قال بعد كلامه المتقدم وذكر أبو زيد أن قولهم أف وتف، قال الأف الأظفار والتف وسخ الأظفار، والذي يوجد في كتاب العين غير هذا الكلام في هذا الباب، فقد تقدم غير هذا الكلام. فالأف كما جاء في كتاب العين الأف والتف، الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار، ولعل هناك سقطا في الكلام أو شيئا من التحريف الذي ينبغي أن يرجع معه إلى المخطوط لهذا الكتاب الجامع وهو كتاب الجمهرة. وذكر صاحب الإبانة كلاما واسعا في هذه الكلمة ووجوها بلغها إلى 10 وجوه، وقد تقدم أن المتأخرين أو بعض المتأخرين يذكرون أن الوجوه أو اللغات في هذه الكلمة وهي كلمة أف أوصلت إلى 40 وجها أو 40 لغة. جاء في كتاب الإبانة أف من التأفف، تقول قد أففت فلانا، أي قلت له أف لك، ويقال أف وسخ الأذن وتف وسخ الأظفار. وكلامه هذا موافق لكلام صاحب العين. ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه، وقيل الأف القلة، وهو مأخوذ من الأفف وهو القلة، والتف منسوق على أف ومعناه كمعناه، وذلك يقع كثيرا في كلام العرب، فإنهم يعطفون أو ينسقون على كلمة كلمة تكون على وزنها، ومعنى تلك الكلمة معنى الكلمة الأولى،
ومعنى قوله التف منسوق على أف، ومعناه كمعناه أي معطوف على أف. قال الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فقد نسق كلمة البعد على كلمة النأي، ومعنى الأولى معنى الثانية، أو معنى الثانية معنى الأولى. فالعرب تنسق على كلمة أو تعطف على كلمة ما يكون بمعناها. وقال آخر: وقدمت الأديم لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا. والمين هو الكذب، فعطف كلمة مينا على كلمة كذبا. فإذا أفردت أف ففيها عشرة أوجه: أف لك بفتح الفاء، وأف بكسر الفاء، وأف بضم الفاء، وأفا بالنصب والتنوين. ثم ذكر بعد ذلك الوجوه الأخرى، فقال بعد ذكره وجه التنوين: وأفا بالنصب والتنوين، وأف بالخفض والتنوين، وأف بالرفع والتنوين. فهذه إذن ستة وجوه: وأفي بإثبات الياء، وأف لك بكسر الألف، وإف لك بكسر الألف، ويريد بالألف الهمزة، فإنهم يعبرون بالألف ويريدون الهمزة أحيانا، وإف لك

أو فأف للحيان على كل آلة على ذكرهم في الذكر كل عفاء. فهذه لغة. وقال أبو حية النميري: حياء وبقيا أن تشيع نميمة بنا وبكم أف لأهل النمائم. وقال الآخر: عصيتم رسول الله أف لبغيكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا، أو وأمركم الشيء الذي كان غاويا. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك. والمعنى أن التخلص من التقاء الساكنين في الأفعال المضعفة التي تكون غير مفكوكة التضعيف بالضم وبالفتح وبالكسر، وهذا شيء معلوم. فيقال في حالة الأمر مد ومد ومد، وذلك يكون للمذكر، لأن المؤنث يقال لها مدي بالياء. فيجوز في التخلص من التقاء الساكنين في حال عدم فك التضعيف ثلاثة وجوه، وهي الكسر والضم والرفع، وهذا شيء مذكور، أو وهي الكسر والفتح والضم. فمن قال أف جعله بمنزلة مد يدك يا رجل، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، ومن قال أف جعله بمنزلة مد يدك، وأف بمنزلة مد أي بالتسكين. قال: إذا أنت لم تنفع فضر، فربما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. فضر بالرفع بالضم تخلصا من التقاء الساكنين. وقال: قال أبو ليلى لحبل مده حتى إذا مددته فشده، إن أبا ليلى نسيج وحده. فهذه وجوه ثلاثة، فعوملت أف معاملة هذه الوجوه. ومن قال أفا نصبه على مذهب الدعاء، كما تقول: ويلا للكافرين. ومن قال أف لك رفعه باللام، كقوله تعالى: ويل للمطففين. ومن قال أف خفضه على التشبيه بالأصوات، كما تقول: صه ومهن. ومن قال أفة نصبه أيضا على مذهب الدعاء، وترفع أيضا مع التنوين فيقال أفة على التأنيث. وكذلك إذا قالوا أف وتف لم يجاوزوا الرفع والنصب مع التنوين، ومن قال أفي لك أضافه إلى نفسه، ومن قال أف شبهه بالأدوات أي بالتسكين، بمن وكم وبل وهل، أو بمن وكم وبل وهل. فهذا الذي ذكره صاحب الإبانة في هذا الباب، ولا شك أن كلامه من الأهمية بمكان. ونذكر أقوال هؤلاء الأعلام لأنهم المتقدمون، ومعظم اللغة والتفسير إنما أخذ عن هؤلاء الأعلام الكبار، فقد أخذ عن الخليل وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى. ولا شك أن صاحب الجمهرة في الجمهرة والاشتقاق أخذ شيئا كثيرا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ أيضا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فنجده ينقل من مجاز القرآن. ولا شك أن صاحب الإبانة أخذ من الثلاثة أيضا، وشرح ووضح،

0: اجد المتأخرين بعد ذلك يزيدون شرحا وتوضيحا، وأحيانا يجدون وجوها زائدة من هنا وهناك تركها الخليل بن أحمد ومعمر بن المثنى لكونها من الشاذ، أو لكونها ليست من الفصيح، أو لا تخرج على أصول القياس، ولو كانت مما يذكر لذكروه ولم يغفلوه. إلا أن الإنسان مهما كان ومهما بلغ قد تفوته بعض الأشياء، ولذلك قد يذكر المتأخر ما لم يذكر المتقدم. إلا أنه في هذا الباب، وهو باب العربية، ينبغي التعويل على ما ذكره المتقدمون، لأنهم كانوا قريبين من أهل العربية الكبار، فقد عاشوا في القرن الأول وفي القرن الثاني، ومنهم من عاش في القرن الثالث، وكانوا أيضا قريبين من عصر تنزل القرآن الكريم الذي تحدى البلغاء وأعجز الفصحاء. فلا تقل لهما أف. هذه الجملة، وهي جملة جواب الشرط، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في تدبر هذه الآيات والنظر فيما نستفيده منها من دروس وعبر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا وقفنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في قول الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتوقفنا حول الكلام عن موضوع البركة، يعني بعض الناس بارك الله له في وقته وحياته فتجد له كثيرا من الإنجازات في وقت قصير. هذا الإمام نور الدين السالمي رحمه الله، انظروا إلى كثرة مؤلفاته وتحقيقاته العلمية مع قصر عمره، وهو مع ذلك ظهير البصر. هناك من الناس من يبارك الله له في ماله، فمع قلة المال إلا أنه يحسن تدبيره، فتعجب من إنسان محدود الدخل موفور النعمة، ويرى ما في يده كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهناك من يبارك الله له في زوجه فتكون تلك المرأة الخديجية نسبة إلى سيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين، فهي الولود الطائعة لزوجها، المحسنة لأبنائها، العاقلة الحكيمة في تصرفها وفي كلامها، فهي جنة لزوجها. وفريق آخر لم يبارك له في عمره ولا في وقته، كما يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا إنجاز له ولا عطاء، تمضي عليه الأيام والساعات يركض وراءها ولا يجني شيئا منها. رجل لو كان لديه شيء من المال ولكن لا بركة فيه، يشتري بكثير من المال القليل من الحاجيات، كلما زاد ماله زاد فقره. لم يبارك له في ماله، حتى سيارته الجديدة لم يهنأ بها، بين فترة وأخرى تتعطل، يأخذها لورشة التصليح لتبقى هناك أياما، فتارة لا توجد قطع غيار، وتارة الخبير التصليح مريض. يعني لم يبارك له فيما أعطي. ومن أسوأ يعني صور البركة ومحقها أن تكون هذه البركة ممحوقة في البيت. زوجة لا تحترم زوجها، زوج لا يكرم زوجته، أولاد عاقين لآبائهم، متخاصمين فيما بينهم، كل واحد منهم يدور حول فلك نفسه وشهواته ومصالحه. وهذه صور متباينة نراها في حياة اليوم والأمس والغد. فما السبيل لنيل البركة؟ ذلك السر الإلهي الغيبي. يا أخي، نريد أن نكون لدينا بركة في أعمارنا، في أوقاتنا، في أزواجنا، في أولادنا، في بيوتنا، في مراكبنا، في مزارعنا، في وظائفنا، في أصحابنا، في جيراننا. يعني نحن نريد هذه البركة الغيبية هذه التي يرزق إياها الإنسان، فكيف ينال الإنسان هذه البركة؟ سنقف على شيء من ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من أعظم مقامات الإيمان وأجل منازل السائرين إلى الله مقام حسن الظن بالله تعالى، وهو ثمرة من ثمار الإيمان الصادق ودليل على معرفة العبد بربه وثقته برحمته ويقينه بحكمته وعدله. وحسن الظن ليس تواكلا ولا تفريطا، بل هو عبادة قلبية عظيمة تقوم على معرفة أسماء الله وصفاته والإيمان بوعده والاطمئنان إلى تدبيره. وقد جاء الشرع الحنيف بتقرير هذا الأصل العظيم، وربط بين الإيمان وحسن الظن، وحذر من سوء الظن بالله لما فيه من إساءة الأدب مع الله، وما فيه من جهل بحقيقة المولى جل وعلا. فما معنى حسن الظن بالله؟ وما علاقته بالإيمان؟ حسن الظن بالله هو اعتقاد القلب أن الله سبحانه أرحم بعبده من نفسه، وأن ما يقدره له هو الخير وإن خفيت حكمته، وأن عاقبة المؤمن إلى خير في الدنيا والآخرة. ولا يتحقق حسن الظن إلا بوجود الإيمان، لأن من لم يعرف الله حق المعرفة ولم يؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا يستطيع أن يحسن الظن بالله تعالى. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول: إن ربي قريب مجيب. فالإيمان بهذه النصوص يولد في القلب طمأنينة ويغرس حسن الظن بالله في كل حال، في الرخاء وفي الشدة وفي العطاء وفي المنع. وحسن الظن بالله تعالى جاء في القرآن الكريم في آيات بينات تدعو إلى الرجاء وتنهى عن القنوط وتؤسس لحسن الظن بالله تعالى. يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية من أرجى آيات القرآن، إذ فتحت باب الأمل حتى لأهل الذنوب، وربطت بين التوبة وحسن الظن بالله. ويقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل ثمرة حسن الظن، وحسن الظن دليل على صدق الإيمان، لأن المؤمن يعلم أن الله لا يخيب من رجاه. وقد جاءت السنة النبوية أيضا مؤكدة لهذا المعنى العظيم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي الحديث بيان خطير لعلاقة العبد بربه، وأن الله يعامل عبده على قدر ما في قلبه من رجاء أو سوء ظن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا توجيه نبوي عظيم يدل على أن حسن الظن بالله زاد المؤمن عند الاحتضار وسلوته عند لقاء الله. والسيرة النبوية أيضا أيها المستمعون الكرام فيها من الدروس عن حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركون فوق رؤوسهم، وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم بكل يقين: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا الموقف يجسد قمة حسن الظن بالله في أشد لحظات الخطر، ويعلم الأمة أن الإيمان الصادق يورث طمأنينة لا تهزها الشدائد. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حين أوذي وأدميت قدماه، وجاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين، لم ينتقم، بل قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذا حسن ظن بالله في المستقبل، وثقة بأن الخير آت ولو بعد حين. وهنا لا بد أن تظهر آثار حسن الظن بالله في حياة المؤمن. فالطمأنينة النفسية أمر عظيم، المؤمن يحيا مطمئن القلب ساكن الروح، ويأتيه بحسن الظن بالله الصبر على البلاء، لأنه يعلم أن وراء البلاء حكمة ورحمة، وأيضا الرجاء وعدم اليأس. فلا يقنط المؤمن مهما عظمت الذنوب، وأيضا تأتيه بحسن الظن القوة في العبادة، لأن من أحسن الظن بالله أقبل على الله محبا راجيا. يقول بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم: من حسن ظنه بالله أحسن عمله. ويأتي بعد هذا التحذير من سوء الظن، لأن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب القلبية، وقد قرنه الله بالكفر والنفاق. ويقول تعالى: الظانين بالله ظن السوء. وسوء الظن يورث القنوط، ويورث اليأس، ويورث الاعتراض على القدر، وكلها أمراض تضعف الإيمان وتفسد القلب. ومن هنا لا بد أن نعي أن مهما ضاقت بالإنسان الكروب فإن حسن ظنه بالله يرفع عنه الضوائق، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فإذا اشتد عسر فلا بد من يسر، ولن يغلب عسر يسرين. وإلى الملتقى أيها الأحبة الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله نبدأ. سمعنا الأكارم، أحييكم عبر هذا الأثير ونحيي شيخنا الجليل دكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم جميعا.
1: ومن أنباء الرسل رحلة شائقة مع سير الأنبياء عليهم السلام وأنبائهم، هي صفحات تتلى وأخبار تروى وعبق يفوح من هذا الكتاب المبين في قصصه الحق. ومن القصص الحق اللافت قصة يونس عليه السلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى، وجاء ذكره في كتاب الله في أكثر من سورة، وفي سورة أيضا حملت اسمه الشريف عليه السلام. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت، القصص القرآني هو القصص الحق، وقصة يونس عليه السلام من القصص أو القصص القرآني العظيمة التي سطرت آيات الكتاب العزيز ملحمتها وسمت سورة باسم يونس عليه السلام. وفي الحقيقة عند التأمل في هذه القصة الكريمة التي تخص يونس عليه السلام وتخص قومه أيضا، نجد أن هناك اختلافا يخص هذه السيرة الكريمة ليونس عليه السلام، وكذلك هناك اختلاف يخص قومه، فهم القوم الوحيدون الذين استثناهم القرآن الكريم من العذاب، وبينت سورة يونس أن هؤلاء القوم وهم قوم يونس هم الوحيدون الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا استثناء يخصهم، وهم الوحيدون الذين آمنوا من أقوام الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة ليونس عليه السلام، هناك حدث استثنائي يخصه، وهو نجاته عليه السلام حينما التقمه الحوت، وجعل الله تعالى هذا الحدث مثالا حاضرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما وجه الله تعالى إليه الخطاب في سورة القلم قائلا له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات. وطبعا هذا الحدث أيضا ذكر في سورة الأنبياء. وباختصار قصة يونس عليه السلام، أنه عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه، إلا قوم يونس، فهو مرسل إلى قومه، وسنأتي على ما يخص قومه أيضا إن شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى لم يبين المكان والزمان كما هي عادة القرآن الكريم، إلا في مواضع محددة ترتبط باسم الأقوام وترتبط أحيانا بالمكان، يعني مثلا عاد معروفة عند المؤرخين مناطقهم، كذلك بالنسبة لثمود أيضا منطقة معروفة، فأحيانا تعرف بعض من خلال بعض الأوصاف الأمكنة، وأحيانا قد يكون هناك أيضا زمن تقريبي يمكن التوصل إليه. لكن فيما يخص يونس عليه السلام لا يوجد شيء يخص ذلك، لكن مما تميزت به قصة يونس عليه السلام العدد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
1: عدد كبير،
2: عدد كبير، وأيضا هو الوحيد الذي ذكر من قصص الأنبياء، لا توجد هناك أرقام ذكرت تخص أقوام الأنبياء إلا قوم يونس. فربنا سبحانه وتعالى أرسله إليهم، وبينت آيات الكتاب العزيز أن ربنا عز وجل استثناهم من العذاب الذي حل بالأقوام السابقين، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهذا أيضا غير معهود في حياة الأنبياء، حينما ينزل العذاب تكون تلك الخاتمة والنهاية. أما بخصوص قوم يونس لا، رفع الله تعالى عنهم العذاب وكشفه عنهم ومتعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حين. ما نوع العذاب؟ هل وقع أم رأوا أماراته وعلاماته؟ هل كان قبل أن يبعث إليهم يونس عليه السلام أم كان بعد ذلك؟ حقيقة هذه القصة محتاجة إلى تأمل في عدد من التفاصيل. أنا في تقديري أن ذكر سورة باسم يونس عليه السلام ولم يذكر فيها إلا هذا الموضع فقط، آية واحدة، إلا قوم يونس، نعم إلا قوم يونس لما كما بداية الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فالمعنى أنه لا توجد قرية آمنت بأكملها إلا هذه القرية الوحيدة التي آمنت دفعة واحدة وجملة واحدة. أما أقوام، نعم أما أقوام الأنبياء السابقين لا، الذين يؤمنون هم الأقل وهم المستضعفون. هذه القرية آمنت كلها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والآية الكريمة تبين أن هذا العذاب هو عذاب دنيوي. ومتعناهم إلى حين، عندما نعود إلى هذا السياق نجد أن هناك سرا في تسمية السورة بأكملها باسم سورة يونس، مع وجود أحداث أخرى أيضا في هذه القصة الكريمة. وفي العادة سور القرآن الكريم تسمى بما هو مذكور، أحيانا يكون الذكر عابرا، يكون الذكر يعني قصيرا، مثل سورة البقرة ذكرها في آيات قليلة. ليس بالضرورة أن تكون السورة كلها مشتملة على تلك القصة، كما هو الشأن مثلا في قصة يوسف عليه السلام، أغلبها حديث عن قصة يوسف عليه السلام. أيضا سورة إبراهيم عليه السلام كثير من آياتها تتكلم عن إبراهيم عليه السلام وحياته وتفاصيل تخص دعوته وأبنائه. ولكن في كثير أو أكثر السور في العادة عندما تسمى إنما تسمى بجزء يسير من مما ذكر في بعض آياتها. فسورة يونس، ما هو السر أو ما هي الحكمة التي لأجلها سميت هذه السورة بسبب ذكر آية واحدة؟ ففي تقديري أن من تلك الحكم أن هذا الاستثناء الوارد بخصوص قوم يونس أنهم الوحيدون الذين آمنوا، من استثناء من جميع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون الكثيرون قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثة الأنبياء، فاستحق أن تحمل هذه السورة اسم هذا النبي الكريم الذي أرسل إلى هؤلاء الأقوام.
3: هذا ربما أيضا بناء على أن تسمية السور هو أمر توقيفي.
2: نحن لا نتكلم عن السبب الرئيسي، وإنما نتكلم عن الحكم، والحكم مختلفة عن السبب والعلة.
3: أحسنت. إذن هكذا هو يونس عليه السلام، والإشارة كما تفضل شيخنا الجليل في سورة يونس عليه السلام، وهذه الإشارات لقصته الشريفة. ونقف الآن لفاصل ثم نعود إليكم من شيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل
1: نحييكم مجددا سمعنا الأكارم من أنباء الرسل معكم عبر هذا الأثير مع شيخنا الدكتور ناصر السابع الذي يحدثنا عن يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت هذه القصة تكلمت عن قوم يونس، والحديث عنهم هو الأقل في هذه المرة بخلاف قصص الأنبياء الآخرين مع أقوامهم، فنجد حديثا طويلا عن الأقوام. أما قوم يونس لا، حديث يسير، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، هذا في سورة يونس، وكذلك في سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، الحديث عن إيمانهم والحديث عن كشف الضر عنهم والحديث عن العدد وهو 100,000 والحديث عن أن الله تعالى متعهم إلى حين. هذه أربعة أشياء تتعلق بقوم يونس. لكن قصة يونس عليه السلام الحدث البارز فيها هو ما يتعلق بيونس نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في موضعين في سورة الأنبياء وكذلك في سورة الصافات الحدث العجيب الذي يخص يونس عليه السلام، وفي سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فذهب خرج مغاضبا، طبعا هذا حتى كلمة مغاضبا محتاجة إلى فهم، مغاضب لمن؟ هل مغاضب لقومه أم ماذا؟ وكذلك نفس الأمر في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حقيقة هنا نفس

0: ده في الكتاب العزيز من أن يتبع الناس ما كان عليه الأقوام السابقون من تكذيب المرسلين وجحد الآيات وإنكار الرسالات الإلهية. أما ما يخص قوم يونس لا لا يوجد، لأنهم آمنوا. فتوجيه الإله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون كصاحب الحوت. طبعا في أي جانب أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، في أي زاوية؟ أهل التفسير يقولون في زاوية يعني عدم الصبر الذي يستحقه الموقف، وهناك مشاق في طريق الدعوة إلى الله وفي سبل الرسالات وتبليغ كلمات الله تعالى للناس، فستجد مشاق عديدة وصعوبات بالغة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه نبيه محمد عليه السلام أن طريق الدعوة ليس طريقا سهلا، وإنما هو طريق صعب، وأحيانا تمر على الإنسان لحظات من التعب والكدر والشعور باليأس. طبعا اليأس ليس في حق الأنبياء، لكن بالنسبة للآخرين يشعر الإنسان باليأس، أما في حق الأنبياء يصلون إلى مرحلة من التعب، وهذا أمر سطره الكتاب العزيز. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وآيات كريمات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى يريد النبي عليه السلام أن يوطد نفسه من البدايات، خاصة أن سورة القلم سورة مكية، وبالتالي يعني هناك صعوبات بالغة ستكون في المرحلة المكية وستكون أيضا في المرحلة المدنية.
1: مع أنه في آيات أخرى كسورة الأنعام الله ذكر فبهداه مقتده، وذكر من ضمنهم يونس عليه السلام.
0: نعم.
1: وبالتالي في غير هذا الأمر.
0: نعم، هذا طبعا مستحق أيضا لوقفه. هل كان هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام بعد أن كان نبيا أم قبل أن يكون نبيا؟ وفي تقديري وفهمي أن مثل هذه الأشياء التي ينظر إليها على أنها أخطاء أو ما يمكن تسميته بخلاف الأولى، هو في أكثر الأحيان وفي حياة الأنبياء والمرسلين قبل النبوة وليس بعد النبوة، ويدل على ذلك جملة أشياء. طبعا النبي يونس عليه السلام من الأنبياء المرسلين، وهذا أيضا ثابت بالكتاب العزيز، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكرت آيات الكتاب العزيز في هذا السياق يونس عليه السلام، وفي قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. ولكن هل هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام حينما ذهب مغاضبا وأبق إلى الفلك المشحون كان قبل أن يكون نبيا أم بعد أن صار نبيا؟ يعني
1: ربما كان مؤمنا ولكنه ليس،
0: وهكذا يذكرون أنه كان من الصالحين. وطبعا قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين لا يقتضي أن ما جاء بعد هذه الآية حدث بعد أن كان رسولا، وإنما هو وصف عام وهو تقرير أنه من الأنبياء المرسلين. لكن هذا الحدث من المتوقع ضمن منهج الأنبياء أنه كان قبل النبوة وليس بعد النبوة، ومما يؤيد ذلك أن مثل هذه الأخطاء إنما تكون قبل، ويصف الأنبياء وتمر بهم يعني تنبيهات إلهية وتهذيب إلهي. ثم إن الله تعالى قال في آخر هذا الجزء الخاص بيونس عليه السلام من سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا يدل بعد أن التقمه الحوت ونجا من ذلك. فهذا يشير وهو صريح طبعا أن هذه الرسالة كانت بعد حادثة التقام الحوت. الاجتباء فيما يخص هؤلاء العظام هو اختيار قرآني للألفاظ الخاصة بالنبوة والرسالة، وهذا الكلام طبعا متكرر في القرآن الكريم، هذا الوصف متكرر في الكتاب العزيز، الاصطفاء والاجتباء يخص النبوة والرسالة ولا يخص اجتباء أو اصطفاء من نوع آخر في الأصل. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذا الخطأ الذي وقع فيه يونس عليه السلام.
1: عليه السلام. إذن هكذا هي هذه الومضات التي نتدبر فيها هذه القصة المباركة، قصة نبينا يونس عليه السلام. شكرا جزيلا لكم شيخ دكتور ناصر بن سليمان السابع، شكرا لكم سمعنا.

0: شكرا على حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
1: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصحبكم في رحلة كونية فريدة، رحلة تعود بنا إلى الوراء ملايين السنين، بل إلى اللحظة الصفر حيث كان الخلق في علم الله قبل أن يكون مادة ملموسة. نتأمل اليوم في قصة الانفجار العظيم وتكون السماوات والأرض، لا بمنظور العلم المجرد فحسب، بل بمنظور إيماني فلسفي يجمع بين حقائق الوحي وبراهين العقل.
1: أفلا تتفكرون؟
2: إن النظرية العلمية السائدة اليوم والتي يؤيدها جمهور علماء الفيزياء الكونية تنص على أن الكون بدأ من حالة شديدة الحرارة والكثافة، هذه النقطة التي يسمونها التفرد، كانت تجمع كل شيء، المادة والزمان والمكان. وهنا نقف مذهولين أمام قول الحق تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تأملوا معي أيها الإخوة، كلمة الرتق في اللغة تعني الضم واللم والالتحام، بينما الفتق هو الانفجار والانتشار والانفصال. كيف لرجل عاش في صحراء الجزيرة العربية قبل 14 قرنا أن يصف نشأة الكون بهذه الدقة المتناهية؟ إنه الوحي الذي سبق المراصد والحسابات. إن هذا الانفجار لم يكن عملية فوضوية، بل كان تمددا منظما محكوما بقوانين صارمة. هل يمكن للانفجار العشوائي أن ينتج هذا النظام البديع؟ إن علم الفيزياء يثبت أن هناك أكثر من 30 ثابتا كونيا، لو تغير أحدها بنسبة ضئيلة جدا لما تكونت ذرة واحدة ولا ما وجدت حياة. هذا ما يسمى التضبيط الدقيق، وهو برهان عقلي لا يقبل النقض على وجود الخالق المدبر سبحانه. من أعظم الاكتشافات الفلكية في القرن العشرين هو قانون هابل، الذي أثبت أن المجرات تبتعد عنا وعن بعضها البعض، مما يعني أن الكون يتمدد باستمرار. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة بمنتهى الجلاء: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكلمة موسعون هنا اسم فاعل يدل على الاستمرارية في التوسع. تأملوا كيف للكون أن يستمر في هذا البناء المحكم. السماء ليست فراغا باهتا، بل هي بناء، هي نسيج من المادة والطاقة والجاذبية التي تربط بين الأجرام، حتى قال الله عنها: والسماء ذات الحبك، أي المحبوك بإتقان. هذا التمدد يحمي الكون من الانهيار على نفسه بفعل الجاذبية، وهو آية على قدرة الله التي تحيط بكل جانب.
1: أفلا تتفكرون؟
2: بعد مراحل من الدخان الكوني الأولي، بدأت المادة تتجمع لتكون النجوم ثم الكواكب. والأرض هذا الكوكب الصغير خصها الله بتهيئة عجيبة. يقول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والأيام هنا ليست كأيامنا هذه التي تقيسها دورة الأرض حول الشمس، بل هي مراحل وأحقاب زمنية طويلة. لقد مرت الأرض بمرحلة الدحو، والأرض بعد ذلك دحاها. والدحو في اللغة هو البسط مع التكوير. وهنا نرى سبق القرآن في الإشارة إلى شكل الأرض الإهليلي المنبسط مهدا للسائرين، وهو شكل هندسي حيث يكون حاصل جمع بعدي كل نقطة من نقاط المستوى عن البؤرتين مقدارا ثابتا. ومن عظيم نعم الله في خلق الأرض أنه جعل السماء لها سقفا محفوظا، الغلاف الجوي الذي يحمينا من الإشعاعات القاتلة والنيازك ويحفظ لنا الأكسجين. هل وجد هكذا عبثا؟ إنه التدبير الإلهي الذي جعل كل شيء بمقدار. أيها المؤمنون، إن كل جماد أو نبات أو حيوان ذكر في القرآن له سر وفائدة. لننظر إلى الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي كان هو الأساس بعد تبريد الكون هو شريان الحياة الذي لا يستغني عنه إنسان ولا نبات. ولننظر إلى الحديد الذي قال الله عنه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. العلم اليوم يخبرنا أن الحديد لا يتكون في المجموعة الشمسية، بل يحتاج إلى نجوم عملاقة تنفجر، النجوم المستعرة، لتقذف به في الفضاء، فهو منزل حقيقة من خارج أرضنا، وبدونه لا تقوم صناعة ولا يجري دم في عروقنا. فالحديد مادة مهمة جدا في أرضنا. حتى تلك الجبال التي نراها في عمان الشامخة جعلها الله رواسي لتثبت قشرة الأرض وتمنعها من الاضطراب. هذا التناغم بين الجماد والأحياء هو رسالة صامتة لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكيف للعدم أن يوجد وجودا؟ وكيف للعشوائية أن تنتج دقة؟ إن الانفجار العظيم ليس خلقا للمادة من لا شيء بنفسها، بل هو وصف لبداية التشكل الذي لا بد له من مشكل. إن القانون الفيزيائي لا يخلق نفسه، والرياضيات البديعة التي تسير الكواكب تحتاج إلى عقل مدبر. لا تجعل غموض بعض التفاصيل العلمية يحجب عنك ضياء الحقيقة الكلية. إن تطابق الوحي مع الاكتشافات القطعية هو دليل على أن من أنزل الكتاب هو من خلق الكون. أيها المؤمن، زد يقينا بأنك تعبد ربا قديرا بنى السماء بقوة ومهد الأرض برحمة، وجعل كل ذرة في هذا الكون تسبح بحمده. مستمعين الأفاضل، إن تأملنا في نشأة السماوات والأرض هو عبادة ترفع الدرجات. لقد بدأ الكون من رتق ففتقه الله بكلمة كن، وسينتهي يوما كما بدأ، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، فطوبى لمن تفكر واعتبر. نشكركم على حسن استماعكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

يحرفون الكلمة من

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

وقال

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم لا يزال حديثنا موصولا نقتطف من ثمار تلك الآية التي تلوناها بالأمس، إنها الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جملة جديدة في هذه الآية؟
2: لعلك تشير إلى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.
1: أجل يا أستاذنا.
2: جميل جدا. ماذا نقول عن الواو يا سالم؟
3: الواو واو عطف.
2: وما جعلنا القبلة، عطفت الواو هذه الجملة وهي قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على ما قبلها. ولكن الأظهر فيما يبدو لي أن الواو واو استئناف.
1: أن الواو واو استئناف؟
2: نعم، لأن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جملة معترضة بين قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فتكون الجملة اعتراضية في بدء الآية، ولا بدع في أن يعترض بجملة تبدأ أول آية، لأن ما قبلها متصل بما بعدها. فيكون الواو هنا في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، واو استئناف. نقول: وما، ماذا نقول عن كلمة ما؟
3: ما نافية.
2: ما نافية لما بعدها. وما جعلنا، جعل
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أصله مبني على الفتح، ولكنه سكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ويمكن أن يكون مبنيا على الفتح المقدر. وما جعلنا، أين فاعل جعل؟
3: الضمير المتصل نا.
2: جميل. وما جعلنا القبلة
1: مفعول به أول منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: ونا على أي حال مبني على السكون في موضع رفع. القبلة مفعول أول لجعل. التي
1: اسم موصول يا أستاذنا.
2: وما موضعه من الإعراب؟
3: صفة لقبلة.
2: وما جعلنا القبلة صفة للقبلة. وما جعلنا القبلة التي، فيكون قوله تعالى: التي في موضع نصب، لأن الموصوف منصوب. التي كنت، كان
1: فعل ماض ناقص يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
3: التاء يا أستاذنا.
2: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها،
1: جار ومجرور خبر كان يا أستاذنا.
2: نعم، وهو متعلق بمحذوف، ولك أن تجعل كان زائدة.
1: زائدة؟
2: نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: أي وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، ولكن الأظهر أن تكون عاملة، وإن كان المعنى وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، أي كنت سابقا، فيكون التاء اسمها وعليها هو الخبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا،
3: إلا أداة استثناء، وهي هنا أداة حصر.
2: جميل جدا، لأنها وقعت بعد النفي إلا لنعلم، فهذا الحصر متوجه على هذا الفرد من أفراد معاني تصيير، أي وما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا للعلم بما ورد بعد ذلك في قوله تعالى: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم،
1: اللام لام كي، وهي للتعليل، وهي حرف جر يا أستاذنا.
2: نعم. أما قوله تعالى نعلم، فهو منصوب بأن المضمرة. إلا لنعلم، نعلم
3: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة.
2: جميل. إلا لنعلم، أين فاعل نعلم؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
2: لنعلم من؟
1: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع نصب. من يتبع
3: فعل مضارع مرفوع يا أستاذنا.
2: لماذا؟ لخلوه من الناصب والجازم. لنعلم من يتبع، أين فاعل يتبع؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
2: الرسول
3: مفعول به منصوب بالفتحة.
2: جميل. لنعلم من يتبع الرسول ممن،
1: ممن جار ومجرور.
2: من اسم موصول، أي من الذي ينقلب. ينقلب
3: فعل مضارع مرفوع بالضمة
2: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل ينقلب؟
3: هو ضمير مستتر تقديره هو.
2: جميل. ممن ينقلب على عقبيه. على
1: حرف جر يا أستاذنا.
2: عقبي مجرور بعلى، وعلامة جره
3: الياء نيابة عن الكسرة
2: لأنه مثنى، وعقبي مضاف
1: والهاء مضاف إليه.
2: انتهى إعراب هذه الجملة وهي طويلة نوعا ما.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما مغزى قوله تعالى وما في صدر هذه الجملة؟
2: صدرت الجملة بما لإرادة الحصر في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فما وإلا أداة حصر إذا اجتمعتا نفي وإثبات، والمقصود به الإثبات.
1: وجعلنا يا أستاذنا بمعنى صيرنا؟
2: نعم نعم، وما جعلنا القبلة أي ما صيرنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخره.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: يبدو أن الوقت يداهمنا في كل مرة،
2: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى إذا انتهى اليوم وقتنا
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأن الله يبسط الرزق

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتلُ

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، اللهم إنا نسألك

0: ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في تدبر هذه الآيات والنظر فيما نستفيده منها من دروس وعبر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا وقفنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في قول الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتوقفنا حول الكلام عن موضوع البركة، يعني بعض الناس بارك الله له في وقته وحياته فتجد له كثيرا من الإنجازات في وقت قصير. هذا الإمام نور الدين السالمي رحمه الله، انظروا إلى كثرة مؤلفاته وتحقيقاته العلمية مع قصر عمره، وهو مع ذلك ضرير البصر. هناك من الناس من يبارك الله له في ماله، فمع قلة المال إلا أنه يحسن تدبيره، فتعجب من إنسان محدود الدخل موفور النعمة، ويرى ما في يده كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهناك من يبارك الله له في زوجه فتكون تلك المرأة الخديجية، نسبة إلى سيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين، فهي الولود الطائعة لزوجها، المحسنة لأبنائها، العاقلة الحكيمة في تصرفها وفي كلامها، فهي جنة لزوجها. وفريق آخر لم يبارك له في عمره ولا في وقته، كما يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا إنجاز له ولا عطاء، تمضي عليه الأيام والساعات يركض وراءها ولا يجني شيئا منها. رجل لو كان لديه شيء من المال ولكن لا بركة فيه، يشتري بكثير من المال القليل من الحاجيات، كلما زاد ماله زاد فقره، لم يبارك له في ماله، حتى سيارته الجديدة لم يهنأ بها، بين فترة وأخرى تتعطل، يأخذها لورشة التصليح لتبقى هناك أياما، فتارة لا توجد قطع غيار، وتارة الخبير بالتصليح مريض، يعني لم يبارك له فيما أعطي. ومن أسوأ يعني صور البركة ومحقها أن تكون هذه البركة ممحوقة في البيت. زوجة لا تحترم زوجها، زوج لا يكرم زوجته، أولاد عاقين لآبائهم، متخاصمين فيما بينهم، كل واحد منهم يدور حول فلك نفسه وشهواته ومصالحه. وهذه صور متباينة نراها في حياة اليوم والأمس والغد، فما السبيل لنيل البركة؟ ذلك السر الإلهي الغيبي. يا أخي، نريد أن نكون لدينا بركة في أعمارنا، في أوقاتنا، في أزواجنا، في أولادنا، في بيوتنا، في مراكبنا، في مزارعنا، في وظائفنا، في أصحابنا، في جيراننا. يعني نحن نريد هذه البركة الغيبية هذه التي يرزق إياها الإنسان. فكيف ينال الإنسان هذه البركة؟ سنقف على شيء من ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أشجار في الذاكرة القرآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنزل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين. لما يتدبره التالي لكتاب الله تلك المواقف الخالدة لأصفيائه عليهم السلام، ومنها ما يتضمنه من مشاهد من الطبيعة وعناصرها، ومن بينها الأشجار. أشجار تروي ذكريات إيمانية وتقدم دروسا في الابتلاء، وتشير إلى جوانب من لطف الله ورحمته وتدبيره. أشجار شرفت بالذكر في مواضع من هذا الكتاب الخالد، وفي كل موضع منها تتجلى معاني تستدعي وقوف المتدبرين وتأمل المعتبرين. ومنها تلك الشجرة التي ارتبطت بأبينا آدم عليه السلام، وحيث بدأت أولى قصص الابتلاء ليتعلم المتدبر خطورة المكر الشيطاني، وأن الخالق أعطانا حرية الاختيار، إلا أن الإنسان مسؤول عن اختياره ومحاسب عليه فيتحمل تبعاته، كما نتعلم من تلك الشجرة سلوك طريق التائبين، فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر لنا القرآن الكريم شجرة من يقطين، إنها الشجرة التي أنبتها الله على نبيه يونس عليه السلام، حادثة لافتة جاءت بعد محنة عظيمة واجهها ذلك النبي الكريم، لتكون له ظلا ولطفا وعناية من رب كريم رحيم بعبده الذي ناداه في الظلمات. فأبرزت لنا تلك الشجرة صورة من صور اللطف الإلهي بعد غم وكرب. ومما يلاقيه المتدبر لكتاب الله من الأشجار تلك النخلة التي هزتها مريم عليها السلام، إذ جاءها المخاض إلى جذعها فإذا بها تساقط عليها رطبا جنيا، وهي في أشد لحظات ضعفها ووحدتها، لتأخذ القلوب عبرها، فأبواب الرزق قد تفتح في مواطن وأحوال لا تخطر على بال، وأن الكريم اللطيف لا يترك اللائذ به إذا أحاطت به الشدائد. ومنها شجرة بيعة الرضوان، إذ أقبلت الثلة المؤمنة يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فخلد القرآن موقفهم العظيم وربط المكان بصدق قلوبهم وثباتها، فكانت تلك الشجرة شاهدا على موقف من مواقف العزة والوفاء والطاعة. كما نجد سدرة في عالم الغيب، إنها سدرة المنتهى، شاهدة على رفعة مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلة إسرائه ومعراجه، إذ اصطفاه ربه وشرفه وأراه من آياته الكبرى. وهكذا يجد المتدبر في تلك الأشجار ذاكرة إيمانية حية تذكره بأن ربه تعالى يجعل في بعض مخلوقاته آيات عظيمة مما قد يظنه البعض هينا في الحياة. فشأن النفوس المؤمنة أن تنظر للأشياء بعين تدبرها لا بعين عاداتها، فثم رسالة وراء كل مشهد، وهداية مع كل نبأ، ونور في كل حادثة. لله در من ارتضوا تلك الرياضة وخيموا، نالوا الهنى وتنعموا بجنى الكتاب وكرموا، يهديهم نحو العلا وإلى التي هي أقوم. فهيا بنا لله ربنا، فثم ربيع لقلوب السالكين وزاد لأرواح المشتاقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك،

إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندهو نغيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانغ أويتويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيووزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة اليوم بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة.
وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أوتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وغوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعددا من المسؤولين. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة قد وصل إلى البلاد مساء اليوم في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبلي فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة. كما كان في الاستقبال كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة زوجها حافظ أمير حسن. أعرب جلالته عن خالص تعازي وصادق مواساته لفخامتها ولأسرة الفقيد والشعب التنزاني الصديق. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في صلالة بمحافظة ظفار مجموعة من أصحاب السعادة القناصل الفخريين لسلطنة عمان المعتمدين لدى عدد من الدول والمدن حول العالم. تناول اللقاء تبادل الأحاديث الودية ودور القناصل الفخريين في إطار علاقات الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان، وإبراز مختلف فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي والعلمي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على أهمية التفاعل القائم مع القناصل الفخريين والاستفادة من شبكات علاقاتهم وخبراتهم في سياق التواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب والثقافات. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية بحثها معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال استقباله وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل تهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التجارب المتبادلة في إدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية.
بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم، بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقص إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بوسط القطاع، كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، منها إصابات بليغة. وإلى جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى، وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات، كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية اليونيفيل من الجنوب اللبناني. أعلنت روسيا تدمير نحو 25 مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. من جهته أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 71 من أصل 92 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الساعات الماضية. تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة. وتعتبر هذه السفينة والسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي متمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، ما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية. توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في أحدى قمم شمال القوقاز الروسي، وأشارت فرق الطواري إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميجيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا، تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولا.
بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة عن تحصين الأبناء بالأذكار. تعليم الأبناء المحافظة على ذكر الله تعالى واجب على الوالدين، فأول كلمة تعلم للابن اسم الله تعالى ويحصن بالذكر قبل أن يكبر ويتعلم، حتى يشرع تحصين الصغار وتعويذهم بالتحصينات والأذكار المأثورة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا للصغار الذين لم يتعلموا القرآن والمعوذات والإخلاص. وبعد أن يكبر الأبناء قليلا ويتكلمون، نشجعهم على الذكر من خلال إفهامهم أن الذكر سعادة وطمأنينة وراحة للقلب، وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، وأن الجن والشياطين يحضرون مجالسنا ولا يفارقوننا إلا بذكر الله، فمن ذكر الله تعالى حجزهم عنه وكان في حصن حصين عنهم. ومن فوائد الأذكار أنها ترضي الرحمن وتزيل الهم والغم عن القلب، تجلب للقلب الفرح والسرور، وتنور الوجه وتنور القلب. والذكر يجلب الرزق، يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة لله تعالى. الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. والاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ويوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب الشقاء، شقاء العبد في معاشه ومعاده. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. ومن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون من بين عمال الآخرة. والذكر سد بين العبد وبين جهنم، وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والبقاء تكثير لشهود العبد يوم القيامة، فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. والذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، وأكرم الخلق على الله من المتقين الذي يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. وعلى الوالدين استخدام أسلوب الترغيب في تعليم الأبناء الأذكار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والضرب بالسيف في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك

0: وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ونقول لأبنائنا هنيئا للذاكرين هذه المنزلة العالية حيث يذكرهم الله تعالى. وعلينا تعليم الأبناء دعاء دخول الخلاء فنحفظهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الجن والجنيات يسكنون بيت الخلاء، وعند الخروج من بيت الخلاء يقول: غفرانك، فنستغفرك يا ربنا أن ما ذكرناك في بيت الخلاء، نستغفرك يا ربنا أننا لم نشكرك حق شكرك على النعم التي أنعمت بها علينا، أطعمتنا وسقيتنا. وعند الخروج من المنزل نعلمهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. وعند نزول مكان من الأماكن نعلمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعلى الأب أن يحرص على تحفيظ الأبناء بعضا من الآيات التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، كآية الكرسي، وهذا واجب الوالدين، يعلمون الأبناء آية الكرسي لأن فيها حماية لصاحبها من الشيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة، فمن قرأها قبل النوم في ليلة كفتاه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار والمداومة عليها إقامة المسابقات بينهم في حفظ بعض الأذكار، ويخصص لذلك بعض الجوائز التشجيعية، فيوجههم لحفظ حديث دخول السوق مثلا، أو حفظ دعاء السفر، أو غير ذلك من أذكار والأدعية المأثورة. ويمكن تعليق الأدعية في الأوراق الصغيرة أو الكبيرة في المنزل ليسهل حفظها. ويستغل الأب وقت جلوسه في البيت مع الأولاد أو وقت ركوب السيارة خلال توصيلهم للمدرسة أو الرجوع منها، يستغل هذا الوقت في استذكار بعض الدعوات، فإن ذلك الوقت يكثر فيه الصمت فيضيع دون فائدة، علما بأن الأب يقضي في السيارة مع الأولاد وقتا ليس بالقصير، خاصة في المدن الكبيرة حيث ازدحام السيارات وازدحام الناس. فلو استغل هذا الوقت بتعليم الأبناء بعض الأذكار أو استذكار ما حفظوه منها كانت الفائدة كبيرة إن شاء الله. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في استدامة الذكر، ويجهر الأب بالذكر كي يساعد الأبناء على حفظ الأذكار، ويستغل فرصة وجود الأبناء معه في السيارة فيقرأ عليهم دعاء الركوب كما ورد في قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويكرر هذا الدعاء عند كل الركوب، فإن الأبناء بقصد أو بغير قصد يحفظون هذا الدعاء بسبب التكرار الذي سمعوه. وربما ذكر أباه إذا نسيه، يمكن الأبناء حتى إذا الوالد والوالدة نسوا الذكر يذكرونهم، وهذا الأسلوب يعد من أفضل أساليب تعليم الأولاد الذكر. وفي بداية الأمر يقتصر الأب على الأذكار القصيرة لأنها أدعى وأسهل في الحفظ. ومن الأمور التي ينبغي تنبيه الوالدين عليها حينما يتركون الأطفال يلعبون ويعبثون ويصرخون عند غروب الشمس، حيث أن وقت تنتشر فيه الشياطين. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيء على الإناء. فينبغي حبس الأطفال عند غروب الشمس وعدم تعريضهم لتفلت الشياطين، وتعليم من يعقل من الأبناء قراءة آية الكرسي والمعوذتين، نحفظهم المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأما الطفل الذي لا يعقل فيضع المسلم يده على رأس هذا الطفل أو صدره ويعوذه بما كان يعوذ إبراهيم عليه السلام: أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة 3 مرات. وكذلك آية الكرسي والمعوذتين يقرأ عليه. وإذا تعرض الطفل لإصابة بالعين، إذا تعرض أحد من الأبناء إصابة بعين أو جن، فعلاجه يكون بالرقية والتحصين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت الصبي يبكي، فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ وفي رواية مالك في موطئه عن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ ومع الحرص على تحصين الأبناء وتعليمهم الأذكار، ينبغي على الوالد أيضا أن يتجنبوا نشر صور الأبناء في شبكات التواصل الاجتماعي حفاظا عليهم. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: أنوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، في هذا اللقاء المتجدد ومع حوار جديد يضاف إلى الحوارات السابقة أستاذنا الفاضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى بجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا أستاذنا الفاضل عن فضيلة الأدب، وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن الأدب ينقسم بمعناه الأخلاقي والعملي إلى مجالات مختلفة. بدأنا بالحديث عن الأدب مع الله عز وجل، ويكون تكلمنا كيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يكون بتعظيمه وحسن العبادة والحياء منه وشكر نعمه والتوكل عليه والرضا بقضائه. أستاذنا الفاضل، هل نكمل الحديث أستاذنا الفاضل في هذا الجانب اليوم، أو ننتقل إلى أدب آخر؟
2: نعم، بقي الحديث في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينتهي.
1: نعم.
2: ولكن نحن مثل ما وعدنا في الحلقات الأولى أننا نقطف من كل بستان زهرة، فنوضح يعني بعض
1: أهمية
2: المعاني، بعض الأهمية.
1: نعم.
2: ونترك المجال للبحث.
1: نعم.
2: والاستفادة يعني لمن أراد أن يبحث في هذا المجال. طبعا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستحي الإنسان من ربه جل جلاله. فالإنسان حتى الحياة هو شعبة من شعب الإيمان، الإيمان له يعني أفرع كثيرة، فالحياء من الإيمان. وأن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى الذي أوجده في هذا الوجود، يعني أمر مطلوب. وكذا أيضا يعني اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى الله عنه، هذا أيضا من الأدب. فالإنسان يستحي أن ينظر الله إليه في مكان يعني لا يحبه أن يكون فيه. وربنا جل وعلا يعني يحب المرء أن يكون في مكان قد رضي الله عنه، فليس كل الأماكن تصوغ للإنسان والمسلم، وليس كل الأفعال تصوغ للإنسان المسلم، فهذا ليس من الأدب وليس من الأخلاق أن يخالف الإنسان نهج الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في سفره، في حضره، في كل مجال من مجالات حياته. من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإنسان لا يكون ضعيف النفس، يعني إذا ألقي إليه أدنى عن ابتلاء يتغير ويتضجر ويحزن، لا يرضى بقضاء الله وقدره. فأيضا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره في قمة الأخلاق، في قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني يؤمن بقضاء الله ويجعل يعني نصب عينيه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومن مات على غير ذلك دخل النار. كل ما يصيب الإنسان من فرح، من كدر، من سعادة، من موت، من حياة، كل ذلك مقدر. فالإنسان الذي يصبر يتأدب مع الله سبحانه وتعالى.
1: وهو الإنسان ما دام أستاذنا الفاضل في هذه الدنيا هو معرض للابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر
2: الصابرين
1: الآية.
2: قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، هنا قمة الفرح. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان الذي يتأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في مسألة الموت والحياة يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له من رزق. ويدخل في ذلك مثلا الحسد، بعض من الناس يحسدون الناس على أرزاق منها الله سبحانه وتعالى عليهم،
1: وسع عليهم في جانب معنا.
2: كون الإنسان انزين يحسد أخاه الإنسان بنعمة أعطاه الله إياها، فهذا عدم الرضا على الله سبحانه وتعالى. فوق أنه حسد فهو غير راضي على عطية الله سبحانه وتعالى لذلك الخلق أو لذلك الإنسان.
1: ولذلك المتأدب مع الله سبحانه وتعالى بالفعل يكون مطمئن.
2: الله عز وجل الذي خلقك لا يعجزه أن يرزقك، ولكن هي ابتلاءات، يعني يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة أرادها الله عز وجل للناس في هذا الوجود. قالوا لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ننزل بقدر ما نشاء.
1: والله يعني سبحانه وتعالى أستاذنا الفاضل هنا بالفعل حضرتني الآية القرآنية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. يعني لا تنظر إلى ما يوجد عند، يا ليت يكون عندي هكذا ويا ليت يكون عندي هكذا.
2: يعني من الرضا فيه قمة الأدب. إنسان يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما ما يدعو هذا الدعاء، فيقول اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك. فالإنسان دائما مع الله، فمن كان مع الله فإنه لن يضيع. وليس من الأدب أن تكون خارجا عن طاعة الله، من الأدب أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان تكون. استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا لابد أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وأن ترجو ما عند الله، وهذا من أيضا فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا تغلب جانب على جانب، لا تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ولا جانب الخوف على جانب الرجاء، لأن ذلك سيهدم لك أمور كثيرة.
3: نعم.
2: ولكن اجعل هناك توازن أو معادلة متوازنة، ترجو ما عند الله ومع ذلك يعني تخاف من الله سبحانه وتعالى. هكذا تكون يعني فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل النواحي، من بداية خلق الإنسان وهو يستمر في هذه الحياة الدنيا، وهو دائما يعني يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في أقواله في أفعاله، والحديث في فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى يطول.
3: نعم.
2: ويعني له أيضا شجون، ولكن نحن نأخذ فقط بالاختصار حتى يعني نوصل المعلومة بأمر ميسور يستفيد منه الكبير والصغير.
3: الخلاصة أستاذنا الفاضل أن بالفعل الإنسان عندما يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى فهو يفعل ذلك لأجل نفسه ولأجل صلاح حياته أستاذنا في الدنيا والآخرة. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل ونحن نتحدث مع أدب جميل، وهو أدب التأدب مع الله سبحانه وتعالى.
2: إذا كان الوقت قد انتهى فإن إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عروا عمن تفارقه، وانصر فإن لذيذ العيش في النصب. وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل، ليس المقام عليك فرضا واجبا، في بلدة تدع العزيز
4: دليلا.
3: أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرد حادياها، وقال أخاف غالية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فسأرحل في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. الليل
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: أخبرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بكم. أسماكم؟
2: يعقوب بن يوسف بن سالم بن حمد الوضاحي.
3: نعم بن سعيد بن حميد النوياني.
4: ناصر بن سعيد بن حمد الرحبي.
5: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
6: حمزة بن خالد بن بيد الراشد.
7: أحمد بن سيف بن حمود بن سبيت المقيم.
8: سالم بن عزام بن أحمد المنجي.
9: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
0: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيقصرا فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة، ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواه، وذاك في الأسفار لا سواه. وما للتفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. فتفردن إن تشاء وتجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطن، وكان في صد الزمان أفردوا، وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو الأفضل. هذا الباب كما لا يخفى عليكم الباب السادس عشر، من أبواب كتاب الصلاة، من جوهر النظام والأديان والأحكام. الباب السادس عشر من كتاب الصلاة. عرفتم أن هذا كتاب، كتاب الصلاة، فيه 18 بابا، مقدمة وخاتمة. وهذا هو الباب الثالث، وهذا هو الباب السادس. الباب الأول بعد المقدمة في الأذان والإقامة، والباب الثاني في التوجيه، والثالث في تكبير الإحرام، والرابع في الاستعاذة والقراءة، والخامس في الركوع، الباب السادس في السجود، السابع في القعود للتشهد، والثامن في التسليم، والتاسع في سجود سهو، والعاشر في حكم تارك الصلاة، والحادي عشر في نواقض الصلاة، والثاني عشر في اللباس، والثالث عشر في الستر، والرابع عشر في صلاة الجماعة، والخامس عشر في المساجد. وهذا هو الباب السادس عشر. الباب العاشر فيش قلنا؟ في نواقض الصلاة، الحادي عشر في اللباس، والثاني عشر في الستر، والثالث عشر في صلاة الجماعة، الحادي عشر في نواقض الصلاة، ما كذاك؟
10: نعم.
0: الحادي عشر في نواقض الصلاة، والثاني عشر في اللباس، والثالث عشر في الستر، زين، والرابع عشر في صلاة الجماعة، والخامس عشر في المساجد. وهذا هو الباب السادس عشر في صلاة السفر. وعاد يليه الباب السابع عشر في صلاة الجمعة، الباب الثامن عشر في التطوع على خاتمة. واضحة؟ طيب، هذا الباب في صلاة السفر فيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، هذا هو الفصل الأول في الجمع والإفراد، والفصل الثاني في حد السفر، حد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، بطاعة أو في مباح كان باغيا أو قاصدا عدوانا. والفصل الثالث في الأوطان، في الأوطان ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. والفصل الرابع والأخير في حكم القصر، في حكم القصر في السفر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخجرا، لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفري كيف لنا نقول بالتخير. نعم، بدأ الناظم بهذا الفصل، فصل إيش؟ في الجمع والإفراد، باب باب فيش في صلاة السفر، فيه أربعة فصول. هذا الفصل الأول في الجمع والإفراد، قال: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد. لا يخفى على أحد أن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. إنزين، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان الضرب في الأرض والسير فيها، الضرب في الأرض والسير فيها، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في حديث أبي عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا تنجحوا وزكوا تفلحوا وصوموا تصحوا أكملوا
2: وسافروا تغنموا.
0: أحسنت. وسافروا
2: تغنموا.
0: وسافروا تغنموا. وسافروا تغنموا. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل. ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز
7: دليلا.
0: أقام على المسير وقد أنيخت مطاياه وغرل حادياها وقال أخاف غالية الليالي على نفسي وأن ألقى رداها. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فسأرحل في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا. فإن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها. عجبت لمن يقيم بدار ذل وأرض الله واسعة فضاها. فذاك من الرجال قليل عقل بليد ليس يعلم ما طحاها. فنفسك فز بها إن خفت ضيما خلي الدار تنعي من بناها. فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها. فمن كانت منيته بأرض أكمله
7: فليس يموت
0: في أرض سواها. ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر. ففي الأسفار خمس فوائد: تفرغ هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. زيد أكمله. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة فقط الفيافي وارتكاب الشدائد أكمل.
2: وموت الفتى خير له من حياته
0: بدار هوان بين واش. الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش
2: وحاسد.
0: بارك الله فيك. وقيل في الأسفار يكشفن عن خلق الفتى فيعرفن وتظهر جواهر الرجال وضدها وضدها وكرم الفعال. والسفر لكل حال نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. والسفر من مستلزمات حياة المسلم وضرورياتها التي لا تنفك عنها. فهو بحاجة إلى السفر لأداء حج بيت الله الحرام، لأداء العمرة، للجهاد في سبيل الله، للدعوة إلى الله، لطلب العلم، لزيارة الأرحام، لزيارة الإخوان، لطلب الرزق، إلى غير ذلك من الأسفار التي هي ما بين واجبة ومندوبة ومباحة. أليس كذلك؟
7: بلى.
0: وقد جاءت الشريعة الإسلامية للمسافر بآداب وأحكام ينبغي للمسلم معرفتها حتى يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يدره. وينبغي له الالتزام بها بهذه الأداب وبهذه الأحكام حتى ينال بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. لأن النعمة من حقها أن يشكى عليها المنعم، أليس كذلك؟
7: بلى.
0: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عجبا لأمر المؤمن إن أمره
2: كله خير.
0: أه؟
2: كله خير.
0: كله له خير. إن أمره كله له خير. زين، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. أنتم تعرفون أن الشكر، أن شكر النعم ليس هو مجرد يعني كلام باللسان، ليس الشكر الحقيقي بأن يحمد الإنسان، بأن يحمد الله سبحانه وتعالى بلسانه زين وأعماله بخلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى وقلبه غافل معرض، لكن الشكر يكون بيش بالقلب وباللسان وبماذا وبالجوارح. فالكم النعماء مني ثلاثة، فالكم النعماء مني ثلاثة، لساني ها
5: يدي ولساني،
0: يدي ولساني والضمير محجبة. فالشكر بالقلب والاعتراف بأن هذه النعم نعم امتن الله سبحانه وتعالى عليه تفضلا وإحسانا لا بحوله ولا بقوته، أليس كذلك؟
7: بلى.
0: الشكر باللسان هو التحدث بها ظاهرا فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويثني عليه ولا ينسب النعم إلى غيره زين، والشكر بالجوارح الاستعانة بها على مرضات الله سبحانه وتعالى باستعمالها في طاعته. ما الشكر شقشقة اللسان حقيقة إن لم تصدقه الفعال الموقفا، فالشكر صرفك كل جسمك مخلصا فيما خلقت لأجله متزلفا، لا تنظرا بالعين غير محلل، وإذا مشيت فلا تؤوم على شفا، وإذا أكلت أكلت حلا طيبا، وإذا نطقت أتيت حقا منصفا، وإذا تعلمت العلوم بحقها ألا تماري أو تباهي أشرفا، وإذا سللت السيف من أغماده حكمته في الظالمين المتلفا. هذا هو الشكر الذي ما شابه تحريف زائغة اللسان تعرقها. وشكر هذه النعمة على السفر الالتزام بهذه الآداب والالتزام بهذه، يعني من شكر هذه النعمة، من شكر هذه النعمة هي نعمة السفر، نعمة السير في الأرض والضرب فيها، الالتزام بهذه الآداب وبهذه الأحكام. نشرع قبل في شيء من الآداب، من آداب السفر، في شيء من آداب السفر، وبعد ذلك نذكر هيش ما تيسر من الأحكام. زين، الآداب جمع أدب، نعم، والأدب هو هيش استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعرفه بعضهم بقوله إيش والوقوف عند أكملوا عند المستحسنات، نعم، وعرفه بعضهم بقوله هو الأخذ بمكارم الأخلاق، هو إيش استعمال ما يحمد قولا وفعلا. تعريف ثاني إيش؟ الوقوف عند المستحسنات. تعريف ثالث هو الأخذ بمكارم الأخلاق، مأخوذ من المألوبة وهي الدعوة إلى الطعام، وسمي الأدب أدبا لأنه يندب إليه أي يدعى إليه، نعم. فمن آداب السفر، من آداب السفر الاستخارة، من آداب السفر الاستشارة، نبدأ بالاستشارة ثم الاستخارة، نعم. ما خاب قد قيل بالاستخارة كلا ولم يندم من استشار. نشرع إن شاء الله يعني في الدرس الآتي في ما تيسر من آداب السفر، ونبدأ بماذا؟ نبدأ بالاستشارة ثم الاستخارة وهكذا، زين؟
5: إن شاء الله
0: الحلقة الآتية إن شاء الله. والآن نقف هنا، بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، نور العلم وسمو الأرواح. وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات وبنور يبدد الظلمات. من أجل الأعمال وأعظمها تلك المساعي التي تقاوم الجهل، فالجهل مع كونه غيابا للمعرفة هو ذلك الحجاب الكثيف الذي يحجب القلوب عن شهود الحقائق. ومحو الأمية جهد مشرق يقوم به الأوفياء لإزاحة الغفلة وفتح أبواب البصيرة لتتلقى الأرواح أنوار العلوم وتفهم خطاب الحق. والاجتهاد في محو أمية القراءة والكتابة ومقاومة ألوان الجهل الفكرية والروحية والخلقية عبادة مقصودة، ومن الجهاد الكبير لتخليص العقول من الظلمات. فمن علم إنسانا حرفا فكأنما أهداه قبسا يضيء له معارج السالكين، وأخذ به إلى التمكين من قراءة الكتاب المسطور في هذه المصاحف الشريفة والكتاب المنشور في هذه الأنفس والآفاق. وبوركت تلك النفوس المثابرة والأيدي المباركة في زمن المعارف المتدفقة والذكاء الاصطناعي، والتي تبذل جهودها ومساعيها وأفكارها وخبراتها وأوقاتها تعليما وتدريبا وتهذيبا لمحو ظلمة الجهل بأشكالها وأنواعها. إنهم سفراء نور ورحمة يغرسون الأمل ويظهرون أروع المثل التي بها تزكو النفوس وتسقل القلوب ويستنير الفكر ويصلح السلوك والعمل وتحسن العبادة والتعامل. وما أجمل أن يجعل المرء من نفسه جسر عبور لنفوس من الظلمات إلى النور. بالعلم تسمو هذه الأرواح وبنوره عنها العمى ينزاح. لله در السالكين سبيله فسبيله للسالكين نجاح. ومن اقتفى نهج العلوم مشمرا عقباه غايات العلا وفلاح. فهي بنا لله ربنا، فبرحمته تشرق الأرجاء بحلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة من حيث الإعراب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب وهو الجزم إذا تحقق شرطان مجتمعان: أولهما أن تكون أداة الشرط جازمة، وثانيهما أن يكون الجواب مقترنا برابط. وأداة الشرط في هذا الموضع إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. إذن تحقق الشرطان، فجملة جواب الشرط لها محل من الإعراب وهو الجزم. والجملة الشرطية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تنهرهما جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنهر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تنهرهما هما، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية: لا تنهرهما في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة الفعلية: فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما. جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، وهذه اللام هي التي تسمى لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول. وقل لهما قولا كريما، قولا يجوز أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مبين للنوع لأنه موصوف بكلمة كريما. كريما صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. أو نقول قولا مفعول به للفعل قل، ومادة القول تنصب مفعولا مفردا،
وإن كان الأكثر أن مفعول القول جملة كما هو معلوم. وعلى هذا نقول في الإعراب: قولا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كريما صفة منصوبة لكلمة قولا. والجملة الفعلية: قل لهما قولا كريما، في محل جزم لأنها معطوفة على جملة جواب الشرط الجازم الذي اقترن برابط، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 24 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، أو هي معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اخفض فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهما جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل

لاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل اخفض، ويجوز في الجار والمجرور لهما أن يكون حالا، وصاحب الحال جناح الذل. وعلى هذا فالجار والمجرور لهما في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهما أو يكون لهما. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. جناح مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الذل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من الرحمة جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الرحمة. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، وهو جائز في هذا الموضع على ما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية، وهو الإمام العوتبي، إلا أنه عدل أو كثر التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. الرحمة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وصاحب الحال جناح الذل، ومن هنا للسببية والمعنى بسبب الرحمة. فالجار والمجرور من الرحمة في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الرحمة أو يكون من الرحمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل اخفض، اخفض من الرحمة لهما جناح الذل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اخفض، ترشد تلك العلاقة إلى جواز أن يتعلق حرف الجر من بالفعل اخفض. والجملة الفعلية اخفض لهما جناح الذل من الرحمة في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، وهي الجملة التي وقعت جوابا للشرط فلا تقل لهما أف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها أو على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ربي أسلوب نداء، والتقدير يا ربي،
وحذف حرف

0: النداء وهويا، وقد ذكروا أن حرف النداء الذي يختص بالحذف هو يا من دون باقي الأدوات خصيصة لأم الباب وهو باب النداء، فإن أم هذا الباب هو يا التي للنداء. والأصل ربي، وحذفت ياء الإضافة أيضا، فهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم أو مضاف إلى ياء النفس. ربي منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهي مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فإن الياء يناسبها أن يكون ما قبلها مكسورا، وهذا المشهور في المضاف إلى ياء النفس أو في المضاف إلى ياء المتكلم، فالمشهور فيه أنه معرب بحركات مقدرة، ومنهم من يجعله من المبنيات. وعلى هذا نقول في الإعراب: ربي اسم مبني على الكسر في محل نصب لأنه منادى مضاف، ويا النداء التي حذفت في محل جر مضاف إليه. وجملة النداء، وهي التي يعدها النحاة جملة فعلية جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به: ارحمهما كما ربياني صغيرا. جملة فعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ طالب بن سعيد القنوبي من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم، من سورة الفتح وحتى آخر السورة كنا مع تلاوة القارئ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومنا فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: اليوم نعيد تلاوة الآية المباركة التي تحمل الرقم 43 من آيات سورة البقرة، ويبدو أننا سنقف حيالها وقفات لطولها ولما فيها من أحكام وتشريعات.
6: إذن فلتتلوها علينا مرة أخرى يا أستاذنا.
4: أتلوها بإذن الله سبحانه إعادة، وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا سالم من سؤال نبدأ به حلقتنا اليوم؟
2: أستاذنا، أود أن أسأل عن القبلة، وما المراد بها في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟
1: أصل القبلة الجهة التي تقابلك.
3: الجهة التي تقابلك؟
1: نعم، تقول هذه قبلتك، وتقول قبلتي المكان الفلاني، أي ذلك المكان هو الذي أذهب إليه وأنصرف إليه. ثم أطلقت بعد ذلك عرفا على القبلة التي تستقبل في الصلاة تشريعا من الله. فالقبلة هنا مرادا به ما يستقبله المصلي من جهة.
2: وما جمع القبلة يا أستاذنا؟
1: جمعها قبل، فالقبلة جمعها قبل.
3: وبالضم يا أستاذنا؟
1: القبل جمع قبلة.
3: وما الفرق بينهما؟
1: الفرق بينهما واضح، القبلة هو الشيء الذي يقبل، والقبلة هو الشيء الذي يتجه إليه بأمر ما. هكذا قبلة وقبلة، والمقصود بالقبلة هنا الجهة التي تستقبل بالصلاة كما شرع الله.
2: ماذا عن قوله تعالى: التي كنت عليها؟
1: جميل، صفة للقبلة، أي التي كنت عليها سابقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره ماذا يستقبل بالصلاة؟
3: الكعبة يا أستاذنا.
1: نعم، بتشريع وأمر من الله. ثم نسخ هذا الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بصلاته هو وأصحابه
2: بيت المقدس.
1: نعم، فهذا من باب نسخ السنة للسنة، لأن الأمر الأول كان بوحي لا بالقرآن، ثم كان الأمر الثاني كذلك بوحي من الله، ثم أمر بعد ذلك
3: أن يتجه إلى الكعبة المشرفة.
1: جميل جدا. جاء حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استقبل بالصلاة وأمر أصحابه أن يستقبلوا بيت المقدس قرابة 17 شهرا.
3: 17 شهرا وهم يصلون باتجاه بيت المقدس؟
1: نعم، وذلك أمر من الله، فهذا نسخ ما كان من قبل من استقبال الكعبة بالصلاة.
2: وهل من حكمة في ذلك التشريع يا أستاذنا أن يتوجه الرسول وأصحابه إلى بيت المقدس؟
1: نعم نعم، الحكمة من ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول تألفا لليهود.
3: تألفا لليهود؟
1: نعم، وأنا أقول ليس الأمر كذلك.
3: وما هو الأمر يا أستاذنا إذن؟
1: لأن اليهود لا يحتاج إلى تألفهم، آمنوا أو لم يؤمنوا لا يزيد هذه الأمة إيمانهم شيئا،
3: فهم أهل كتب سماوية يا أستاذنا.
1: نعم، ولكن الله لا يتألف خلقه بتشريع، وإنما ذلك لحكمة. وذلك هل يمتثل هؤلاء الذين أمروا أن يستقبلوا الكعبة وهي البيت المشرف بيت الله الحرام، وقد كانوا يطوفون حوله وهم في الجاهلية أمروا أن يستقبلوه بالصلاة؟ فهذا أمر مألوف لديهم، ولما جاءوا إلى المدينة أمروا أن يستقبلوا بيت المقدس بالصلاة. معنى ذلك أنهم طوع أمر الله تعالى، كما قال الله عنهم: سمعنا وأطعنا. فالمقصود اختبارهم، اختبار قلوبهم، هل هي مؤمنة حقا فتستقبل بالصلاة ما أمر الله تعالى من استقباله، وهو بيت المقدس، وهو قبلة أعدائهم، ليس تألفا لليهود،
3: وإنما هو للابتلاء والاختبار يا أستاذنا.
1: نعم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى بيت المقدس، ويمكن أن يشار بقوله كنت عليها إلى الكعبة.
2: ثم جاء التشريع مرة أخرى وأعيدت القبلة إلى الكعبة المشرفة.
1: نعم نعم، أعيد الأمر باستقبال البيت الحرام بالصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، كما سنبينه بإذن الله تعالى في الآية القادمة.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تبارك وتعالى: إلا لنعلم، ماذا يطلق على هذا الأسلوب؟
1: نعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون، فعلم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون وبعد أن كان وكيف يكون لو كان، فعلمه سبحانه متعلق بهذا الأمر.
2: إذن ما المقصود بقوله نعلم؟
1: أي ليظهر في العيان ما تعلق بهذا العلم، أو لتعلم الأمة والرسول، الرسول وأتباعه، وأضيف أو أسند العلم إلى الله تشريفا لهذه الأمة، أي ليعلم رسولنا وأتباعنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول لنعلم من يتبع الرسول لتعلم الأمة، أو ليظهر ذلك في الوجود، فعلم الله سبحانه المقصود منه إظهار ذلك لخلقه، أو أطلق العلم على المجازاة.
3: على المجازاة؟
1: نعم، أي لنجازي من يتبع الرسول على اتباعه، فعلم الله هنا قد يطلق على الجزاء.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: بإذنه تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.